اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا.

حياكم الله ويسعد صباحكم من تغاريد. صباحنا دائما مليء بالسعادة بالتفاؤل بالأمل والأمل والأمان على قطر الحبيبة إن شاء الله، وهذا ما نتمناه دائما في كل صباح. يسعد صباحكم مستمعينا مستمعين إذاعة صوت الخليج. من تغاريد راح أكون وياكم ساعة كاملة من هسه حتى الساعة 8، مواضيع مختلفة منوعة وتقارير، وأكيد جولة بالصحف القطرية بالإضافة إلى الأرصاد الجوية. مشوار صباحي مليء وجميل أكيد، ولكن برفقتكم يكون أجمل، لذلك عليك التواصل معنا على الواتساب 440-30-ألف. من تغاريد راح أكون وياكم من الإعداد التقديم نعمة رياض، ومن التنفيذ شافي الهاجري.

حياكم الله من جديد، تحياتنا لكم وعلى 440 30 ألف التواصل عن طريق الواتساب. تحياتنا لكل من يستمعنا من الدوحة على تردد 100.8 أو 99 أو 93.4، ومن إسطنبول 99.4، وعمان الأردن 98.1، من عمان الحبيبة صلالة 91.6، ومسقط 107.7، ومن بغداد 95، والبصرة 98.7، والكويت 102.4، من فيينا، جنيف، زيورخ ولندن على الديجيتال تقدرون تستمعونا، وبالإضافة إلى موقعنا الإلكتروني ممكن تزوره وتعرف كل تفاصيل إذاعة صوت الخليج على skr.fm.

حياكم الله من جديد على 440-30,000. ونرحب ونصبح على كل من يتواصل معنا الآن من خلال الواتساب. تحياتنا لكم. في زمن وسائل التواصل الاجتماعي بطلت أكو خصوصية مثل قبل، مفهوم نحافظ عليه نحاول بكل الطرق، لكن مرات يحتاج إلى وعي أكثر وحدود. وبكل مرة باتت قابلة للنشر، وكل شعور يمكن يتحول إلى منشور، لكن السؤال اللي يستحق التوقف عنده فعلا، هل فعلا كل ما نعيشه يجب أن يرى؟ وهذا اللي يحصل من خلال التواصل الاجتماعي اللي صار وكأنه جزء رئيسي بحياتنا. صارت الفكرة أنه إحنا حتى انتبهوا، حتى الأشخاص اللي ما يظهرون شكلهم على كاميرا الهاتف، ولكن هو مصور كل حياته بشكل يومي، هو مصور شلون يشرب القهوة، وين يشربها، بأي مكان، صور العمل، صور البيت، يصور أنه هو موجود في هذا المول، ويصور أنه هو موجود في هذا الجيم، ويصور غيره وغيره وغيره. وأصبحت الخصوصية كأنه شوي شوية تتلاشى من خلال التواصل الاجتماعي. إحنا اليوم حابين يعني نركز على هذا الموضوع، لأنه صار الموضوع منتشر بشكل كبير، وش وقت إحنا فعلا لازم نحافظ على خصوصية حياتنا في ظل فرض السوشيال ميديا عليها. والسؤال، إلى أي حد تعتقد أن مشاركة تفاصيل حياتك على وسائل التواصل الاجتماعي تأثر على إحساسك بذاتك؟

حياكم الله من جديد مستمعينا، نعيش بعالم يقيس القيمة بعدد المشاهدات والتفاعل، وهذا اليوم الموضوع اللي راح نتحدث فيه. مع الوقت صرنا نشوف انه السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا بشكل كبير. المؤلم انه البعض يشارك تفاصيله ويا ناس حتى ما يعرفهم، وبس حتى ما يقدر انه هل هذولا فعلا الناس يحبوه او ممكن يستغلون بعض الأمور اللي ممكن يشاركها إياهم. الخصوصية مو عزلة ولا غموض، هي حماية لنفسك ومساحة لازم تظل بعيدة عن تقييم الناس. كذلك يقول لك إنه الخصوصية اليوم مو شيء تلقائي، هي قرار إنك تعرف شنو اللي تشاركه وشنو اللي تخليه وشنو اللي تبينه على التواصل الاجتماعي. ومو كل شيء نعيشه لازم ينعرض، ومو كل إحساس لازم ينفهم للناس، وفي أشياء لما نحكيها يعني نفقد حقيقة معناها، ومرات نشوف التعليقات اللي ممكن تأثر علينا سلبا ونزعل ونرجع نرد ونغضب بسبب هذه التعليقات، بينما لو نرجع للحقيقة إحنا ما سمحنا إنه توصلنا هذه التعليقات، وإحنا اللي شاركنا أو دخلنا العالم بحياتنا الخاصة. أشياء فعلا تصير أجمل لما تبقى بينك وبين نفسك، وطبعا مو كل شيء قال لازم ينشر. دايما احنا شنقول خلي لنفسك مساحة حقيقية، حتى لو كانت انت مو من الأشخاص اللي تشارك حياتك على التواصل الاجتماعي، ولكن لها تأثير كبير. طبعا مستمعينا احنا في مواضيعنا اليوم المختلفة رح نتحدث الكثير عنها، ولكن أذكركم على 440-30 ألف التواصل عن طريق الواتساب. ونرجع سؤالنا إلى أي حد تعتقد أنه مشاركة تفاصيل حياتك على التواصل الاجتماعي ممكن يأثر على حياتك الشخصية؟

0: حياكم الله مستمعينا، ما زلنا معكم من تغريد في إطار دعم دولة قطر المتواصلة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز دورهم بالمجتمع. أقيم الحفل الختامي لعام 2026 لمركز النور للمكفوفين برعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وبمشاركة عدد من المسؤولين وأسر المنتسبين. شهد الحفل تكريم 30 خريج في أجواء من الفخر والاعتزاز. ننتقل إلى الآن إلى التقرير اللي عدى إنه زميلنا مختار الكنتي، نسمع سويا.
1: في إطار اهتمام الدولة المستمر بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الشاملة، أقيم الحفل الختامي لمركز النور للمكفوفين لعام 2026 برعاية كريمة من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلي الجهات الرسمية والمجتمعية وأسر المنتسبين والمستفيدين. وشهد الحفل تكريم 30 خريجاً من منتسبي المركز والمستفيدين من مدارس الدمج والجامعات. وفي تصريح لإذاعة صوت الخليج تحدث السيد مشعل بن عبد الله النعيمي المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين قائلاً:
2: طبعاً السنة هذه تم تكريم دفعة جديدة من الخريجين من مركز النور ومن المستفيدين من مدارس الدمج والجامعات. المميز طبعا السنة في هذا الحفل رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أفرحنا طبعا بحضوره ودعمه، وهذا دل على دعم الواضح للقيادة الرشيدة لذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص. طبعا السنة خرجنا دفعة مميزة جدا من مركز النور من مرحلة التعليم الأساسي الصف السادس، ومن مدارس الدمج من الثانوية العامة، ومن جامعة قطر، وبعض الخريجين تم تكريمهم بحصولهم على درجة الماجستير. كان الحفل السنة جدا مميز بحضوره وحضور معاليه وتكريمه. طبعا الخدمات اللي يقدمها المركز خدمات متكاملة، والمركز مركز النور للمكفوفين هو يعتبر المركز الوحيد في قطر ليقدم الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة البصرية، وهذا الشيء المميز في المركز، لأن لزياراتنا الكثيرة كل المراكز الأخرى في أكثر الدول تعتبر تقدم خدمات غير نموذجية، يعني خدمات أقل من غيرها، فإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الرؤية الطيبة لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند في إنشاء مركز يقدم الخدمات المتكاملة في مكان واحد، فنجحنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبذلين الجهد ونسأل الله التوفيق.
1: وفي أجواء من الفخر قدم عدد من الخريجين وأولياء أمورهم مشاركات عبروا خلالها عن تجاربهم في المركز قائلين:
3: اسم عبد الله علي صالح النابت المري، خريج بكالوريوس قانون من جامعة قطر، بفضل الله عز وجل الأول على الدفعة في الكلية، امتياز مع مرتبة الشرف. بالنسبة لشعوري في هذا اليوم، هو يعني أولا هو اليوم هذا يمثل لي يوم تتويجي لمسيرة طويلة، يعني أنا من العمل والتحديات. شعوري أمانة شعور لا يوصف، خصوصا يعني سيشرفنا معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. طبعا هذا التشريف هذا الصرح يسعدنا كخريجين بشكل خاص، يسعدنا بشكل عام كذوي إعاقة إن المسؤولين مهتمين فينا، وهذا بحد ذاته أمر لا يوصف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والد طالب صقر بن فيصل البلوشي، ونشكر حقيقة إدارة مركز النور والقائمين عليه من الكادر التدريس، ما قصروا، جزاهم الله ألف خير، يعني جزاهم الله ألف خير. والله شعورنا بتخريج بنا صقر شعور لا يوصف حقيقة، يعني نتمنى إن شاء الله إلى المراتب العليا والشهادات العليا إن شاء الله، وهو كذلك عنده طموح إن شاء الله يكمل الدراسة الجامعية بإذن الله وإلى الدكتوراه بإذن الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المنتسب جاسم علي المندي من مدرسة خليفة الثانوية للبنين. طبعا أنا جدا سعيد بهذه المناسبة وكنت من زمان أنتظرها، وأتمنى للجميع النجاح إن شاء الله.
6: السلام عليكم ورحمة الله. أنا والد طالب سعيد راشد العوامي المري، الحمد لله على التوفيق وتخرج سعيد من المرحلة الابتدائية وعقبال إن شاء الله الدكتورة.
1: واختتم الحفل بتكريم الخريجين والتقاط الصورة التذكارية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في مشهد يجسد دعم دولة قطر لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. لبرنامج تغريد، مختار الكنتي، صوت الخليج.

0: هذه عودة لكم مستمعينا من تغاريد. احنا معكم مشوار صباحي دائما من الأحد حتى الخميس. مستمعينا ننتقل إلى الأرصاد الجوية حتى نتعرف أكثر عن حالة الطقس لهذا اليوم مع عبد الله الحداد. صباح الخير.
1: صباح النور يا مرحبا.
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لوجه التحذير على الساحل اليوم. الطقس بشكل عام حار نهارا، الرياح بتكون شمالية غربية شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات قوية على بعض المناطق أحيانا. بالنسبة لحالة البحر، يوجد تحذير بحر اليوم، رياح قوية متوقعة على بعض المناطق ظهرا، حيث تتراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 قدم ويرتفع إلى 7 قدم على المناطق الشمالية بعد الظهر. عند درجات الحرارة، حيث بلغت الحرارة الصغرى اليوم ما بين 22 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح العظمى متوقع أن تتراوح العظمى لليوم ما بين 32 إلى 41 درجة مئوية في مختلف مناطق البلد. هذا يبقى العلم عند الله.
0: شكرا عبد الله الحداد، وتحياتنا للأرصاد وكل القائمين فيها. إذا مستمعينا، إحنا معاكم على سماع من تغريد.

حياكم الله من جديد من تغريد، نحييكم ونصبح عليكم. موضوعنا اليوم على السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا، وش قد ممكن ننطي مساحة نظهر بها حياتنا عبر السوشيال ميديا، وهل إلها تأثير سلبي على حياتنا، وش قد إلها هذا التأثير. طيب مستمعينا، من ضمن الرسائل اللي وصلتنا اللي هو على 440-30,000 التواصل عن طريق الواتساب، سعاد من الكويت يسعد صباحك، صباح الورد والجمال عليك أنت أيضا يا سعاد. فراس تحياتنا إليك، برأيي مشاركتك كل تفاصيل حياتك تقلل من احترامك لأهلك واحترام الناس إليك، إذا ما كان في شيء إيجابي وملهم لا تنشره. وهذه فعلا يعني أمر مهم، أنه إحنا لازم تكون عندنا سيطرة ونعرف شنو اللي ممكن ينشر على التواصل الاجتماعي وشنو اللي فيه خطوط حمراء ممنوع تنشر على التواصل الاجتماعي. إذن فايز الوالي تحياتنا إليك بكل صباح، يقول صباح الهمة والنشاط لأصحاب القمة الرائعون. أنا أتمنى أيضا تشاركنا في الموضوع. تحياتنا لسليمان سعيد العاصمي أيضا، يسعد صباحك. وسالم حياك الله يا سالم. مواضيعنا اليوم عن التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا ومدى تأثيرها على حياتنا. إذن مستمعينا، نرجع ونقول الموضوع مو أنه السوشيال ميديا بيها يعني كثير من الأمور السلبية، بالعكس هي فرصة صوت ومساحة حتى للتعبير. بس المشكلة لما نصير نربط قيمتنا بعدد المشاهدات أو قيمتنا بما ننشره من خلال التواصل الاجتماعي، وش قد لها تأثير سلبي وعكسي على حياتنا. الأهم أنه نرجع نستخدمه بشكل واعي أكثر، نشارك اللي يعنينا فعلا مو اللي يرضي الناس، ونعيش لحظاتنا لأنفسنا بعيد عن ضجيج السوشيال ميديا.

حياكم الله من جديد مستمعينا، وجولة بالصحف القطرية. هلا اللي انطلقتها فيزيت قطر، واللي راح تكون عبارة عن هلا جاديرينج، هلا جوي، وهلا ادفانتشر، ايضا هلا شوبينج، وهلا ميموريز. هذول الاشياء اللي راح تكون بانطلاقة الصيف، وهي من 1 مايو الى 30 سبتمبر. راح تكون مجانية للاطفال اللي عمرهم اقل من 12 سنة. فنادق، مطاعم، مدن ترفيهية وحدائق مائية، ومتاحف ومعالم سياحية. حتى تعرفون أكثر عن تفاصيل أكثر بما يخص هذا الأمر، تدخلون على فيزيت قطر، تتعرفون على الأماكن الترفيهية اللي ممكن تزوروها أنتو وأطفالكم، وهم طبعا دخولهم رح يكون مجاني. مستمعينا طبعا بضمن الأخبار، وهي قطر للتطوير يطلق ورشة للسرد البصري. أعلن مركز قطر للتطوير عن تنظيم ورشة تدريبية متقدمة بعنوان كيفية سرد القصص عبر الصور، يقدمها المدرب خالد إسماعيل، وطبعا رح يكون من يوم 11 و12 مايو في مقر المركز بكتارة مبنى 18، خلال الفترة من الساعة 4 حتى الساعة 8 المساء. وقمة الصناعات الإبداعية تستعرض 20 مشروع مبتكر. نظمت جامعة قطر ممثلة برنامج متطلبات الجامعة قمة الصناعات الإبداعية بنسختها الثانية، وطبعا ضمن مخرجات مقرر مقدمة في الصناعات الإبداعية للفصل الدراسي ربيع 2026. استعرض الطلبة أكثر من 20 مشروع مبتكر طور ضمن بيئة تعليمية تطبيقية متعددة التخصصات. هذه جولة في الصحف القطرية والأخبار المنوعة، وإحنا وياكم من تغاريد.

حياكم الله من جديد، مازلنا معاكم من تغاريد بكل صباح. اكيد عايشين نفس كانه شعر من جديد، تغاريد صباح اكيد. تحياتنا لكم مستمعينا، ومن الرسائل الجميله اللي دائما توصلنا من الاردن الحبيبه ماجد يقول صباح الخير، سلاما على كل من قال كلمه طيبه في توقيت مناسب، كانت سبب بابتسامه او جبر خاطر. الكلمه الطيبه شفاء. اي والله احنا دائما شو نقول؟ نقول وزع كلام طيب، لانه فعلا كثير من الناس تتغير حياتهم بكلمه طيبه. وعلى فكره مو الا يعني شخص تعرفه، يعني انت ستطالع الصبح تريد تعبي سيارتك بترول او شيء، صبح على الشاب اللي ممكن يساعدك وقل له يعطيك العافيه وصباحك خير. تعرف هاي الكلمات تنطي طمانينه بقلوب العالم، وتنطيهم شعور براحة. وحتى احنا دايما شو نقول؟ انه مهما كانت تمر علينا ظروف الحياة وصعوبتها، ممكن اليوم نقول يعني في صعوبة بيومنا ومتعكر مزاجنا، مرينا بظروف زعجنا، لكن كثير من العالم ما إلها ذنب بكل هذا. لذلك اختار دائما كلام طيب توزع على العالم، لأنه أثر كبير جدا في قلوب الناس. مستمعينا احنا طبعا معاكم، وفراس او علي خاطر نجادي تحياتي لك يا علي يقول وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد منصات للترفيه او تبادل الاخبار، بل اصبحت ساحه مكشوفه تعكس طبائع الناس وتظهر ما كان خفيا خلف الاقنعه. وفي منصات مثل السناب والتيك توك، وتحديدا تيك توك تحديدا، يتجلى الإنسان على طبيعته أكثر من أي وقت مضى، حيث الكلمة السريعة، ردة الفعل اللحظية، والتصرف اللي لا يمر عبر كثير من التصفية أو التروي. بالنهاية تبقى القيمة الحقيقية للإنسان في اتزانه وحسن منطقة واحترامه لنفسه وللآخرين، سواء كان خلف شاشة أو أمامها، لأن ما يكتب اليوم يحفظ وما يعرض يقاس، والناس باتت ترى بوضوح أو ترى بوضوح أكثر من أي وقت مضى.

حياكم الله من جديد مستمعينا، وروحوا ياكم هيك بموضوع توعوي شوية لأولياء الأمور وخصوصا للأطفال. في فترة تمر علينا أنه إحنا نشوف أولادنا مع أصدقاء ومحيط ما يعجبونا، ونخاف من ردة فعلهم، أو حتى نريد نسحبهم شوية شوية بحيث أنه هو يكون مقتنع انسحب من هذه الشلة. خلينا نقول في كثير من النصائح اللي طبعا موجودة هي أنه بداية وأهمها هي ما تمنعه، راقبة وخليك هادئ، لا تستعجل. يقول لك خصوصا بسن خلينا نقول من العاشرة، العشر سنين والأحداش سنة وفوق تبدي تراقب الطفل، وأنا أشوف طول الوقت لازم يتراقب الطفل، تبدي تراقبه وتراقب تصرفاته وأصدقائه ومحيطه، ولكن خليك هادئ وخلي عندك صبر قبل ما تاخذ القرار. ويقول لك ايضا اتامل بمشاعرك اولا وشنو اللي يزعجك منهم تماما، يعني لا تاخذ الموضوع بشكل شخصي، ولكن اقعد ويا نفسك فكر زين وشوف شنو اللي يزعجك من اصحاب اولادك تحديدا، ومن بعدها تبدي تناقش ابنك بيهم. ويقول لك أيضاً لما تكون الأسباب حقيقية شنو الممكن تتصرفه، صادقة قبل ما تحاربه، وتجنب المنع المباشر، حاول أنك ما تمنعه مباشرة عن أصحابه اللي هو يشوف متعته وقته اللي يتسلى به معهم. افتح حوار هادئ بالكثير من الأسئلة والأجوبة، وأيضاً الحوار المفتوح بينك وبين أبنائك. وسع دائرة معارفه، ساعد على التعرف على أصدقاء جدد بدعوة بعض الأقارب، أو حتى تشاركه بنادي أو نشاط جديد، ممكن يتعرف على محيط جديد ومختلف عن أصحابه القدامى. وأحكي له على صداقاتك أنت وصداقاتك اللي كانت ناجحة بحياتك واللي أثرت كانت تأثيرها إيجابي عليك. حاول دائماً تكون قريب لأولادك وتتناقش معاهم نقاش مثقف وواعي ويناسب عمرهم. تحياتنا لكم مستمعينا، وهذه كانت نصيحة أسرية جميلة، وإحنا معكم على السماء من تغاريد.

حياكم الله من جديد مستمعينا. في الختام يعني نقول لكم دائما الحلقات جميلة بتواجدكم وتواصلكم معنا حقيقة مستمعينا اللي دائما يخلون السعادة موجودة في قلوبنا من خلال رسائلهم الطيبة والكلام الجميل. علي خاطر نجادة التتري تورطني داز لي شعر والله ما عرفت أقرأ، يقول لك نخيت جفوف فدية من تخلي وسألت الزمن بعدي من تخلي، يا صاحب ليش تغدر من تخلي، قضيت وياك عمري وخنت بيه. عاد هو غدار أكيد حيخون. تحياتنا لكم، نشوفكم احنا دائما كل صباح. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم. تشاتشكم الإعداد والتقديم نعم رياض، ومن التنفيذ شافي الهاجري وعبد الله السادة تأمر أمر.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

0: عاشق بالعافية.
1: صوت الخليج زادت الأصوات.
2: طرب له أسرار.
3: شايف في البحر شوف فيك.
2: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
4: القلب باطن وضاع.
2: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بالصحة والخير والعافية للجميع وعلى الجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وتحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. شكرا للزميل راشد عبيد من قسم الاستوديوهات. نشكر الزميل محمد ياسين من قسم الحاسب الآلي. كما نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. ونرحب بضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الذي سيأتي بعد قليل، أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين. في والله أغنية الاستهلال، يعني أغنية حزينة من ألحان بليغ حمدي، ومن لما نسمع احنا الأغنية بننتبه كم بليغ حمدي كان يعني متخصص في الإيقاعات. يعني هو كان يبحث عن إيقاعات سواء غريبة أو معتادة أو يعني متعارف عليها، لكنه كان يعني في الإيقاعات. واللي بده يعرف كم بليغ حمدي مهتم بالإيقاعات يسمع مسرحية ريا وسكينة، ريا وسكينة، شادية وسهير البابلي. الإيقاعات المستخدمة في الأغاني الموجودة في هذه المسرحية بيعرف كم بليغ حمدي هو عاشق للإيقاعات. كان يسمع إيقاعات مغربية ومصرنها، يسمع إيقاعات عراقية وخليجية ومصرنها إلى آخره. طيب نسمع والله يا زمن لشادية، هي أغنية الاستهلال، ثم نعود إن شاء الله.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين. حياك الله يا أبو عبد الله.
1: يا حياك الله يا أبو أحمد، صباحك مال بخير حبيبي.
0: صباح النور والسعادة. والله كنا منتظرين طلتك الحلوة، لكن الأجهزة أبت ذلك، وهذا ليس بيدنا يعني، لكن صوتك برضو يؤنسنا ويشرفنا
1: ان شاء الله. ان شاء الله مع الوقت ان شاء الله ابو احمد الاخوان ان شاء الله يعالجوا المشكله هذه ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: اثناء الحلقه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء
0: الله. في الشخصيه اللي حابب تتكلم عنها اليوم، اي شخصيه؟
1: والله انا طبعا بروح للمملكه العربيه السعوديه وبتكلم عن الفنانه ابتسام لطفي، الله يعطيها طول العمر وياك. وهي الحقيقه من الفنانين اللي تحدوا الإعاقة، يعني أنا أتكلم على مستوى الخليج العربي. عندنا طبعا عبد الله فضالة كذلك،
0: صحيح،
1: فقد نعمة البصر من صغرة، وفنانة عايشة مرتا كذلك فقد البصر من صغرها، وفنانة ابتسام لطفي. أنا بتكلم على مستوى الخليج، يعني ما أبي أروح للوطن العربي ومش موضوع.
0: لا، الوطن العربي مليء، سيد مكاوي وعمار الشريعي
1: وكثير كثير كثير كثير. أظن في العراق بعد في
0: مطرب في العراق برضو، وفي في العراق عازف عازف الناي الشهير اللي لابس بنظارات سوداء.
1: أيوة.
0: عازف الناي اسمه سالم، أو في اسمه سالم.
1: الله الله، اللي دائما مع ناظم الغزالي.
0: أيوة
1: نايم على الغزالي. المهم
0: تفضل.
1: طبعا ابتسام لطفي تميز بالصوت الجميل وبالصوت الحجازي. يعني انا من رايي هي افضل مطربه سعوديه في جيل الفن الحجازي واللكنه الحجازيه والمجسات، وصوتها جميل. ممكن تغني شعبي وممكن تغني الكلاسيكي أو العاطفي يعني.
0: نعم.
1: يجمع.
0: والقصيدة، والقصيدة برضو بتغني القصيدة هي.
1: طبعًا طبعًا طبعًا طبعًا. هي من مواليد 1950، وتعتبر من أوائل المطربات السعوديات في المملكة العربية السعودية. إحنا عارفين العادات والتقاليد يعني صعبة جدًا في المملكة العربية السعودية. هي تعتبر من الأوائل اللي غنوا، وكذلك اللي التحقوا بالإذاعة وغنوا بالإذاعة. هي طبعا من مواليد مدينة الطائف، والطائف يا حلو الطائف يا جمال الطائف طبعا. واسمها خيرية، الاسم الأصلي نفس الاسم مال فنان رباب. رباب أصلا اسمها خيرية. وابتسام لطفي شخصيتنا اليوم اسمها خيرية. من صغرها حسوا فيها أهلها وأصدقائها كذا أن صوتها جميل. وكانت تجيد ترتيل القرآن وتجويد الآيات القرآنية، ومنذ الصغر تنبأوا في موهبتها. درست وليست أمية، درست في الكتاتيب. ومنذ صغرها طبعا أصيبت بمرض، والمرض هذا طبعا خلاها تفقد بصرها. كلهم أصيبوا بمرض، نفس الشيء عبد الله فضالة وعائشة مرتا وابتسام لطفي شخصيتنا اليوم، ولكن هذا ما منعها من الغناء. تغني، تغلبت على على على على على هذا المرض، وبدت الغناء وهي عمرها طبعا 5 سنوات. تأثرت بالسيدة أم كلثوم وما تزوجت الفنانة ابتسام لطفي. ولما سألوها قالت لها، قالت والله أنا مشغولة بالفن وأنا أحب الفن وأخاف الزواج يبعدني عن الفن. واستمرت في هذا إلى نهاية الستينات. طبعا طلبت مقابلة أحد الشخصيات في المملكة العربية السعودية، وطلبت من الشخصية هذه أن يسمح لها غناء في الإذاعة السعودية اللي كان ممنوع. وبعد شهرين جاءت الموافقة، وتعتبر من أوائل المطربات اللي سجلوا في الإذاعة السعودية، وأول أغنية لها كانت اسم يعني اسم أغنية عبير، بعد إيه اسمها عبير الأغنية هذه.
0: نعم.
1: وبعدين سجلت أغنية نام العمر بدري، هي من كلمات طبعا أحمد غندي وألحان عمر كدس، وكذلك سجلت أغنية البارحة من كلمات الشاعر محمد بن العبون وألحان سلام العبد الله.
0: نعم.
1: وانطلقت من خلال الإذاعة السعودية. بعدين التقت بالموسيقار طلال مداح وغنت له أغنية فات الأوان، وبعدين غنت عدة أغاني وذهبت إلى القاهرة والتقت بالشاعر أحمد رامي وأعجب بصوت أحمد رامي وقال لها أنا راح أقدمك الموسيقار رياض الصنباطي.
0: نعم.
1: وفعلا أخذها رياض الصنباطي، ولما سمعها رياض الصنباطي أهداها أغنية اللي هي الله يرد ردك الله سالم، ردك الله سالم. وكذلك لحن لها الموسيقار محمد الموجي أغنية وعد الحبيب، ولحن لها الموسيقار أحمد صدقي كذلك، وغنت على المسرح المصري وهذا يعتبر السبق لها.
0: صحيح.
1: أمام الرئيس محمد أنور السادات وتلقى الدعوة. لما غنت قدام السادات مناسبة شنو؟ انتصارات أكتوبر. طبعا في عام 1974 ذكر الانتصار حرب أكتوبر. وبعدين تلقى الدعوة من الاتحاد القومي للمكفوفين في تونس. وراحت تونس، شوف رغم انها طبعا ما تشوف، راحت حق تونس وقدمت 5 حفلات في تونس، تبرعت بذيل هذه الحفلات كلها، ما اخذت ولا اجر للاتحاد القومي للمكفوفين. والتقت بالرئيس الحبيب بورقيبه وكرمها وحصلت تكريم وايد زي في تونس. وفي فترة الثمانينات بدأ يقل ظهورها، وتقريبا يعني شبه أنها انقطعت عن الساحة الفنية. ولكن في عام 2013 بعد انقطاع طبعا دام 23 سنة لأنها انقطعت في عام 1988، بعد 23 سنة سجلت مجموعة من الأغاني لإذاعة صوت الخليج في قطر. ولقد كرمت من قبل الجمعية السعودية للمحافظة على التراث،
0: واللي سمعها في جلسات
1: والله يعطيها طول العمر. نعم.
0: يطول عمرك ويعطيك الصحة والعافية. واللي بيسمعها في جلسات صوت الخليج بعد 20 سنة، أكثر من 20 سنة غياب، لا يصدق أبدا إنها هذه ابتعدت عن الغناء أكثر من 20 سنة.
1: ما شاء الله.
0: لا يصدق.
1: أي والله.
0: في طيب نسمع جزء من أغنية من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت ابتسام لطفي.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ورحل بالأمس المغني المصري الكبير هاني شاكر رحمة الله عليه، تعازينا من خلال برنامج تربيات لأهله وذويه وكل عشاق صوته وكل عشاق فنه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، بيقول عازف الناي العراقي الكفيف هو خضر إلياس شمعون.
1: نعم.
0: بيقول أيضا عبد الله أحمد أيضا مطرب بحريني كفيف، وكذلك المطرب القطري محمد الساعي. ومحمد حسن بينوه طبعا أنه محمد الساعي، إحنا نسير نذكر محمد الساعي رحمة الله عليه، كان فنانا يعني قاوم الإعاقة وأبدع صراحة.
1: نعم.
0: نعود ل طيب الأغنية المهابة، الأغنية جاهزة، أغنية أنت معاي ولا مسافر ولا عبد الكريم عبد القادر مقطع.
1: اسمح لي أحمد أقول كلمة.
0: تفضل.
1: تسمح لي أقول كلمة في الله يرحمه هاني شاكر.
0: تفضل.
1: يعني طبعا أنا التقيت معه ورحمة الله عليه، يعني مهذب ومؤدب ومحترم إلى أبعد الحدود. وأنا أعتبره هو من أواخر المطربين الصف الأول بعد جيل الكار. طبعا في جيل عمالقة وفي صف أول، وهو يعتبر يعني من بعد الصف الأول. يعني إذا قلنا الصف الأول عبد الحليم حافظ و يعني نجاة الصغيرة ووردة والأمك، طبعا جيل كبار السيد أم كلثوم وعبد الوهاب، فهو يعتبر وهو رحمة الله عليه وجهة نظر الشخصية أنا ومياد الحناوي، هذين هم آخر اثنين اللي هم بعد الصف الأول حقيقة يعني أبدعوا وقدموا. وما ننسى طبعا اللي اكتشفه طبعا محمد الموجي، واللي قدمه ونجح معاه الموسيقار خالد الأمير لما لحل أغنية كده برضو يا أمر في عام 1975، وتعتبر هذه الانطلاقة الفعلية للفنان الكبير رحمة الله عليه هاني شاكر.
0: طيب. شكرا شكرا يا أبو عبد الله. ونسمع طلب مهابة، هذا أنا عبد الكريم عبد القادر مقطع اسمع ندائي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. وضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير أستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين. والموضوع الثاني يا أبو عبد الله
1: اللي هو أغنية يقولوا لي نسي حبك، أغنية جميلة أبو أحمد، أغنية وايد حلوة، يعني اشتهرت على مستوى الخليج، ولكن يعني ما أدري بالنسبة إحنا بالكويت هنا، يعني نسبة الأغنية هذه للمطرب محمد خليفة، المطرب الكبير محمد خليفة. ولكن هي في الأصل يعني مو أغنيته، فلا بد إن إحنا نسلط الضوء على من عملوا هذه الأغنية، لأن هذا حق أدبي لهم، وعلينا واجب إن إحنا نوضح للسادة المستمعين عن أغنية نسي يقولوا لي نسي حبك.
0: طيب حمد خليفة ما لو صنفناه من أي جيل هو حمد خليفة؟
1: هو طبعا من الجيل القديم. يعني هو طبعا حمد خليفة أتوقع أنا هو من جيل
0: سعود الراشد عبد
1: الله. إيه أيوة بالضبط أنت ما تفضلت.
0: سعود الراشد.
1: إيه جيل سعود الراشد، يعني هم يعني ترى أعمارهم متقاربة، يعني يعني مثلا سعود الراشد حسب معلوماتي يعني أظني مواليد 27 26 شغلة كذي يعني. فحمد خليفة من هذا الجيل. وغناها ونجح فيها وسمعناها بعدة أصوات، ولكن هذه الأغنية أصلها طبعا أصل يمني. وهذه الأغنية طبعا هي اللي غناها واشتهر فيها المطرب أحمد الزبيدي. أحمد يوسف الزبيدي. هي طبعا من كلمات الأمير صالح العبدلي، وألحان الأمير محسن أحمد مهدي العبدلي. هذيل هم اللي عملوا هذه الأغنية. فلازم يعني حقنا أن حق علينا نقول أساميهم. هذا هو الشاعر اللي هو صالح العبدلي، والملحن الأمير محسن أحمد مهدي العبدلي، هم اللي عملوا هذه الأغنية. ومن ثم تغنت بأكثر من صوت. والحقيقة يعني أحمد يوسف الزبيدي أبدع فيها.
0: طيب
1: غناها بشكل حلو، وهي طبعا من مقام الحجاز. وجميلة وحلوة. يا ليت يا ابو احمد اذا عندكم بصوت الاستاذ احمد
0: ابو محمد حيسمعنا الحين. نسمع
1: ما قصر محمد. ما قصر محمد.

0: العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي صالح علي من البحرين، سمعني يا أبو محمد، صالح علي من البحرين بيقول: أبو أحمد، من أسبوع تقول لي أذكرك ولين اليوم ما سمعت طلبي، وطلبوا طلال مداح أكثر من اللازم، صبرت وترجيت. يعني فشوف لي طلب صالح علي، لأنه إلا صالح علي ما حدش يعني، صالح وعلي يعني ما يزعلش. كويس، هذه ناحية. وين رحنا كمان؟ مالك علي من اسطنبول. يا صباح الخير استاذ ابو احمد، بدي اطلب الفنان اديب الدايه قصيده يا من هواه اعزه واذلني. هذه القصيده غناها كثيرون، وهذه الابيات غناها كثيرون. خليني بس اكتب مالك علي. مالك علي أديب الدايخ، فنان سوري أديب الدايخ، وفنان بشهرة صباح فخري ومحمد خيري والجماعة هذول. أديب الدايخ ويا من هواه. كويس. ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير أستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين. وسعاد غير طلبك، لأنه عبد الكريم موجود في حلقة اليوم وتمت إذاعته، فغير الطلب لو تكرمتي. علي خاطر نجادي، هل وصلت رسائلي؟ وصلت رسائلك. بيقول شكرا على مشاعرك، وتحياتي لك على رحيل الفنان الكبير هاني شاكر. شكرا يا. وبعدين في معلومات بعثها عن فتحية خيري، مطربة تونسية مواليد 1918 وتوفيت في 1986. اسمها الحقيقي خيرة اليعقوبي، ببلدة الدهماني، لكن بعد وفاة والدتها فاطمة بوحجبة انتقلت للإقامة عند جدتها بالعاصمة، وتحديدا منطقة باب سويقة في تونس، فألحقتها بالدراسة بنهج الباشا. كانت إقامة الفنانة الموهوبة على مقربة من باب سويقة وباب الخضراء فرصة للاطلاع على الحركة الفنية الدائبة في هذه الأحياء العريقة بالفنون، فأصرت على تقليد الفنانين، خاصة الفنانة حبيبة مسيكة، إلى أن أحدثت ضجة داخل المدرسة فتم فصلها نهائيا. شجعها زوج أختها سلومة بن عبد الرزاق المنتمي إلى فرقة مسرح بن كاملة على اقتحام المجال الفني، فانطلقت في تعلم العزف على آلة العود، ثم انضمت إلى فرقة المستقبل التمثيلي العربي، واختار لها الفنان المسرحي البشير الرحال الاسم الفني فتحية خيري. شكرا لك يا علي خاطر النجادي. في رسالة من خالد الضنكي، يقول أبو يشارة أبو عبد الله الجميل بعطائه وحضوره، بأن هاني شاكر رحمه الله ومياد الحناوي ثنائي حضر بشدة بعد جيل الفنانين العمالقة، وغاب عن باله الحضور الطاغي وقتئذ للفنانة ذكرى رحمها الله. ماذا لو كانت ذكرى على قيد الحياة؟ بالتأكيد سنحظى بجمال صوتي آخر مختلف. معي ابو عبد الله.
1: اعلق؟
0: تفضل، من ما تستنى.
1: مشكور. طبعا ذكرى فنانه كبيره، ولكن الذكرى ما عاشت وايد. يعني ذكرى بعدين، ذكرى مو بسنهم يعني. سن يعني ذكرى
0: اصغر.
1: بسن اصاله. نعم. بسن انغام. يعني هل الاسماء اللي انا قاعد اقولها يعني ممكن يعني. ولكن هم اللي بسنهم لا. هاني شاكر. ومياد حناوي، وفي مطرب بعد انا يمكن ما قلت اسمه اللي مدحت صالح. مدحت صالح هي بعد هاني شاكر. من الاصوات الجميله اللي لفتت نظري. ترى في اصوات كثيره في مصر،
0: بس ان كان انحدر او يعني انشغل، كانه انشغل او يعني انشغل في التمثيل او انحدر
1: يعني. يعني لما غنى في حفله تكريم عبد الوهاب، الله، لما غنى فوق الشوك بالشاني زماني وكذا كذا بحضور عبد الوهاب، شنو قالها يعني مدحت صالح؟ مطرب مطرب مطرب صح، ولكن ماني عارف شو اللي صار. ترى طلعوا وايد علي الحجار ومحمد الحلو، كل
0: مطرب طلع جيل فجأة، طلع جيل فجأة، جيل جديد فجأة طلع.
1: بالضبط بالضبط. لكن تفضل فيه الأستاذ على عيني وعلى راسي، ولكن لا، جديدة هي طبعا، ذكرى جديدة يعني، ذكرى طلعت بدأ التسعينات. هاني شاكر 75 قال لك كذا برضو يا أمر. وكذلك ميادة الحناوي لما لحلها مليك حمدي الألبوم مالها في فترة يعني كان المفروض أني مثل ما تكلمنا من قبل برفاني من غير ليه عفوا أغنية في يوم وليلة أخذنا حلوة الحب كله وهذا كله عبد الوهاب عمله في السبعينات فذكرى لا ذكرى بعدين مو بجيلهم لكن هذين شو ما أنا أضيف معهم طبعا مدحت صالح يعني بالنسبة للأصوات.
0: شكرا تحية لك برضو من المستمع محمد عراقي يقول تحية لك ولضيفك الأستاذ أنور اسأل عن رويشد وصحته وسمعت أنه بحضر لتسجيل أغنية ما صحة هذا الخبر؟
1: عبد الله زين الحمد لله صحته زينة ولكن عبد الله ما يقدر يغني أبدا يعني حتى تناقشت أنا مع صديق عزيز بالفترة الأخيرة وكذا يعني حطوا في أغنية وطنية لا هل هذه الأغنية طبعا قديمة وكل شيء ولكن عبد الله إن شاء الله يعني نتمنى الشفاء العاجل وأن تكون صحته زينة ولكن ظروف الصحية ما تحلنا يغني أبدا ولا في أغنية جديدة ولا يمكن يغني أغنية جديدة. نعم
0: شكرا جزيلا أبو عبد الله. خلينا نسمع الأغنية الثانية محمد سميرة توفيق عنابك طاب طلبها أبو خالد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الضيف الملحن الكويتي الكبير أستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين، في رسالة من

0: المرزوق الهاجري على ما أظن. دقيقة أرجع لأني شلت في رسالة.
1: اي والله ما
0: أيوة أيوة اسمه محروس الهاجري. محروس محروس الهاجري. بنبحث عن نبحث عن ما في مشكلة.
1: أبحث
0: عنه إن شاء الله. مطرب سعودي اسمه محروس الهاجري. نبحث عنه إن شاء الله. في إيش كمان؟
1: إن شاء الله.
0: طيب. في ممكن تغير محمد البطيني، ممكن تغير يا أبو جاسم، ممكن تغير الطلب أنت. يعني هذا يعني كررت كثيرا، في ناس بينضموا حديثا لبرنامج طربيات، طربيات بيبحث بيذهب إلى القديم، القديم في الغناء العربي والخليجي، القديم في الغناء من المحيط إلى الخليج، القديم القديم يعني نذهب إلى القديم بغض النظر رواد ولا مش رواد، المهم الأغنية تكون متسقة مع الطرب، يكون يعني يصح أن يطلق عليها أغنية طربية أو يصح أن تكون في برنامج طربيات. ما المهم أنه نعرف الجيل الحالي بالفنانين الذين قدموا وضحوا وصبروا وتحملوا حتى يوصل الأغنية العربية إلى ما وصلت إليه، رغم أنها في الآخر يعني أصبح حالها يعني بعافية شوية كما يقول أخوتنا المصريون، بعافية شوية يعني صحتها تعبانة شوية الأغنية العربية هذه الأيام، لكن لكن الأمل في أطباء، في أطباء موسيقيين زي أنور عبد الله.
1: حبيبي محل حبيبي.
0: طيب
1: إن شاء الله بركة بملحنين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سعاد غيرت إلى أبو بكر سالم. سعاد غيرت إلى أبو بكر سالم، ما حددت وين راحت سعاد. أين ذهبت يا سعاد؟ طلبت أبو بكر سالم ما حددت. سعاد تقول غيرت رأيي في سعاد من الكويت أبو بكر سالم. طيب أي أغنية حدد يا سعاد، لأنه أبو محمد شوي محتار، ولما يحتار يعني. فنعود إلى ضيف الحلقة دكتور الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله رئيس جمعية الفنانين الكويتيين، والموضوع الثالث اللي حننتقل أو حنقلنا إليه.
1: نعم، هو فن الصوت سعد عبد السلام. طبعا فن الصوت فن جميل وقديم، وأغلب اللي غنوا فن الصوت غنوا باللون التقليدي اللي بدأ فيه طبعا عبد الله الفرج وانتقل إلى منطقة الخليج، وحتى في اليمن موجود، ولكن ما كان يعزف على المرواس، كان يعزف على الطبلة. وبعدين طبعا محمد بن فارس وضاحي، وانتشر عبد الله فضاله، كلهم غنوا فن الصوت، الفن الجميل هذا بانواعه. ولكن في جيل يا جديد طور هذا الفن. شلون طوره؟ فن الصوت معروف على عود ومرواس فقط في الاصل، ومن ثم اضافوا له آلة الكمان، وبعدين اضافوا له آلة القانون، وبعدين بدال يكون مرواس واحد، اللي المرواس طبعا هي آلة إيقاعية، صار 4-5 مراويس. وبعدين عوض دوخي فكر وادخل على الكونترباس، وصار موسيقيا لكن هو تقليدي، لكن اضاف عليه آلات يعني لإظهاره بشكل افضل واحلى. ولكن يا جيل من الملحنين طوروا فن الصوت. فلا بد يعني الإشارة لهذا الجيل اللي هم طوروا فن الصوت، ومن أبرزهم طبعا الفنان سعود الراشد. سعود الراشد طور فن الصوت وقدمه بشكل جميل عشان يساير الأغنية الحديثة، وقدم ألحان خاصة في فن الصوت وليست ألحان تقليدية أو معروفة من قبل، وراح إلى القاهرة وسجل هناك صوت السحر في سيد العيون، هذا جديد طبعا. وكذلك والله عجبني جمالك، ومجموعة من الأصوات سجلها مع فرقة موسيقية في القاهرة بتكليف من الإذاعة.
0: صحيح
1: والله، الإشهار من

0: صوته تقديمه بشكل جميل وبشكل حلو.
1: طب
0: يعتبر رائد سعود الراشد. تفضل تفضل.
1: يزيد فضلك، الصوت ابو عبد الله ما بين البحرين والكويت، شخصيه الصوت في البحرين وشخصيه الصوت في الكويت بماذا تتفق وبماذا تختلف؟
0: اعتقد طبعا هم متشابهين الى ابعد الحدود. والدلاله ان نشوف عوض الضوخي غنى الاصوات البحرينيه، ترى هي نفسها ابدا، الايقاع نفسه والضغوط نفسها وكل شيء نفسه بتاتا، ولكن الاخوان في الكويت طوروا في الصوت، واللي هو الصوت هو هو. وفي البحرين كذلك الفنان احمد الجميري. احمد الجميري لما يعني غنى فن الصوت هم طور فيه واضاف للمسات جميله.
1: في قطر ايضا ابراهيم علي فيه.
0: بالضبط، خاصة صوت يعني أصوات جميلة جميلة جميلة حلوة. فطورها الفن الحبيب. وفي قطر كذلك أتوقع يعني، بس عموما فن الصوت يعني مشهور يعني في قطر وفي البحرين وفي الكويت أكثر من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وموجود في اليمن تحت ولكن يعزف بالطبلة. المطورين طبعا
1: تفضل تفضل كمل كمل، لا انا في موضوع اخر تفضل
0: حبيبي. فيعني مثل ما قلنا سعود الراشد من الكويت وراح سجل مع فرقه موسيقيه هناك، واستغربوا ان الضغوط جديده عليهم ونوتوا واجادوا، وكذلك الفنان احمد الجميري، وننسى الفنان احمد الزنجباري. يعني احمد الزنجباري هو فعلا من زنجبار ويا في فتره الثلاثينيات، لكن حب هذا الفن وطوره. لما لحن لعوض الضوخي قل للمليحتي، صوت وايد جميل. على صبا نجد كذلك لحن لبديع صادق سلو الكاعب الحسناء. هني تحس انه لون جديد الصوت وحلو. يعني ما تقول والله ابتعد عن طابع، لا بالعكس، ولكن صوت مطور صوت جميل. كذلك السيد أحمد باقر لما يسوى كف الملام وعلليني، الشك أودى باليقيني، بدأ مثل موال وشغلة جديدة. يعني العالم تتكلم شو اللون الجميل هذا، شنو اللون الجديد الحلو اللي قدمه طبعا السيد أحمد باقر مع شاهد الخليج. وكذلك لحن لعلي صوت يا دمعتي، الله ودعيني، كلمات دكتور عبد الله عتيبي. تحس غير الأصوات اللي غناها محمد فارس، وغير الأصوات اللي غناها ضاحي، وغير الأصوات اللي غناها عبد الله الفرج. طوروا فن الصوت. جميل، هو نفس الإيقاع سواء صوت عربي ولا صوت شامي، هو نفس الشيء، هو الإيقاع نفسه، ولكن أضافوا له جمل موسيقية جديدة. كونهم طبعا فنان يدد ودارسين، وقدموا شيء يختلف عن قدمه في السابق. وما ننسى كذلك الفنان غنام الدقان. غنام الدقان مع شاهد الخليج قدمه صوت يا سدرة العشاق.
1: صح.
0: طيب. صوت جميل، صوت مطور، وصوت حلو، ويعني عملوا فيه كوبليهات، عملوا فيه كل شيء. إذا بالإمكان، إذا عندكم
1: أكيد أكيد حندخل أبو محمد على طول، أشر لي من بالمنديل.
0: ما قصر، ما قصر. أي والله
1: نسمع
0: يا ليت تسمعونا شيء والله.

خالد الشيخ، هذه رسالة من أبو راشد عبد الرحمن من البحرين. يقول خالد الشيخ: أيضا له عدة محاولات في تطوير فن الصوت، منها جروح قلبي وتروينك يا عازف الصح وقصيدة ولا تنسيا. شكرا يا أبو راشد. برضو والله احنا لو عم... وبعدين في المستمع الكريم، خليني ارجع له، خليني ارجع له بس ارجع له. قرأت رسائل للكل الا رسائلي، مع اني ارسلت من بداية الحلقة. شكرا استاذ عادل على اهمال رسائلي، ولن ارسل بعد الان. زعل زعل هذا المستمع الكريم، مستمع الكريم. خلينا نشوف خليل صوان. صوان يعني صوان يعني بيزعل بسرعة. قول سلامي للقدير أنور عبد الله من دمشق. وسعد ويقول وسعد البياتي الفنان العراقي كفيف، سعد البياتي ومن أروع الأصوات. الظاهر طاهر مصطفى الفنان المصري كان كفيفا. هاي قرأت رسائلك. وبتذكر أغنية، بالنسبة لأغنية الراحلة ذكرى من ألحان بليغ حمدي، اسمها يا وابور يا مروح بلدي. أخي الكريم خليل صوان، الظاهر أول مرة أنت بتنضم لبرنامج طربيات. أنا ذكرت أكثر من مرة كل في كل حلقة تقريبا بذكر وبذكر المستمعين الكرام اللي بيتواصلوا مع البرنامج الموجودين على الساحة، أو إحنا بنروح للقديم القديم القديم اللي ما بيعرفوش الجيل الحالي، بنروح للقدماء، بنروح للقديم لو سمحت، أقدم من ذكرى وأقدم من مني يعني. فذكرى فنانة كبيرة لكن موجودة على الخريطة الغنائية في صوت الخليج، ومثلها مثل كاظم الساهر، مثل عبد الله الرشيد الله يشفيه، مثل كثير من الفنانين الموجودين على الساحة. احنا بنروح للقديم القديم، سواء كانوا من الرواد او اللي اغانيهم مشهوره، او المهم الاغنيه تكون متسقه مع عنوان البرنامج طربيات، بس تكون قديم، نعرف الجيل الجديد بالفنانين الكبار القدامى القدامى، بنعرف الجيل اللي مش عارفهم كويس. واضح واضحه المساله؟ ارجو ان تكون واضحه بدون زعل. حلو. بس وين راح اللي نسمع اغنيه طلال اللي طلبها المستمع صالح علي، أو علي صالح، علي صالح من البحرين. إن شاء الله يكون متابع.

0: جديدة بنا وبكم إلى تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير رئيس جمعية الفنانين الكويتيين الأستاذ أنور عبد الله. تفضل أستاذ أنور.
1: أستاذ عبد السلام، لو سمحت بس أبي أعلق على صوت أستاذ العشاق.
0: تفضل.
1: إن هذا سجل في القاهرة في عام 1975، واللي قاد الفرقة الموسيقية وعمل التوزيع الأستاذ حسين أمين رحمة الله عليه. أستاذ حسين أمين وأنا تكلمت عنه من قبل، فنان كبير حقيقة، فنان حسين أمين هو اللي قاد الفرقة الموسيقية، وأنا احتفظ في صورة عندي المكتب أثناء التسجيل. كان أستاذ حسين أمين موجود، واللي عزف العود الصولوهات الأستاذ المبدع عبد الرؤوف إسماعيل رحمة الله عليه. وتكلمت عنه أستاذ عبد الرؤوف إسماعيل، قضى عمر في الكويت عندنا وكان يدرس وصار موجه، وهو اللي اكتشف الفنان حسين جاسم ولحن أول لحن لحسين جاسم من ألحان أستاذ عبد الرؤوف إسماعيل، و يعني قدموا لنا صوت وايد جميل اللي هو صوت أستاذ العشاق، ومثل ما قلت هذا سجل في القاهرة في عام 1975.
0: نعم
1: طويل العمر.
0: ندخل على موضوع أنت طبعا أنت يعني مشغول بالفنون الغنائية والموسيقية في الخليج والبلاد العربية صراحة، يعني أنت يعني من همومك هذه تعتبر يعني طبعا لو جينا للفرق النسائية أكيد حنبدأ حنتذكر عودة المهنة أكيد يعني.
1: نعم.
0: لكن أنت بشكل عام الفرق النسائية في الخليج
1: يعني
0: تفضل.
1: بالضبط. أنا عممت في الخليج لأن في كل دول مستعمر الخليج عندهم فرق نسائية شعبية. ليش؟ تحيي حفلات للنساء.
0: نعم.
1: يعني كثير، وإلى الآن
0: المناسبات والأعراس
1: بالضبط يبون حريم ما يبون ريايل.
0: نعم.
1: عشان يبون يخطون راحتهم.
0: طبعا
1: تدري يعني يمكن يرقصون رقصات السامبي، رقصات ثانية، فنون.
0: نعم.
1: ثانية
0: فنون نسائية يعني
1: منهم نسائية، وفي متحجبات ما متحجبات. نعم. ما يبون الرجال كلهم.
0: صحيح.
1: فمن بداية الأغنية والأعراس وجدت هذه الفرق الشعبية اللي هي في منطقة الخليج لتؤدي عدة مناسبات أفراح، مناسبات اجتماعية، مناسبات دينية. تناول على هذا الشيء مجموعة من قائدات الفرق الشعبية، وأظهروا طبعا في حقبة متقدمة من التاريخ مجموعة من النساء. النساء هذين أبو أحمد تحدوا الظروف اللي مثلا مدخولها بسيط ما تقدر تعيل يعني عشان تساعد أهلها وتوفر لقمة العيش.
0: نعم.
1: اللي مثلا أرملة.
0: نعم.
1: شو تسوي مسكينة تنظم لهذه الفرق،
0: وعندها أطفال وعندها أطفال
1: اللي مثلا مطلقة. اللي مو متزوجة.
0: نعم.
1: تجمعوا هذين النساء كلبوهم مع بعض وعملوا فرقة موسيقية، عفوا فرقة شعبية. الفرقة الشعبية هذه نساء منهم من العراق، نساء من السعودية، نساء من الكويت، نساء من البحرين.
0: نعم.
1: يعني مو شرط انه من نفس الدولة. لا.
0: زي حرية سامي، حرية سامي من مصر، وكانت صوت. نعم. يعني صوت كويتي يعني يعتبر.
1: بالضبط. وخاصة في العرس الفرق النسائية ابو احمد وانا حضرتها وانا صغير ما تغني بس فن واحد. تغني السامري وتغني العبودي، وفي لازم مطربة موجودة عراقية. أذكر في أكثر مطربة عراقية أنا شفتهم وقعدت معهم يغنون أغاني العراقية في الدنبك والدنبك والكاسور، يعني من ضمنهم الأغاني اللي حين أنا أذكرها دكتور جرح الأولي عوفة جرح الجديد عنه كتشوف والدنبك الكاسور كذا عشان ليش الملل.
0: نعم.
1: بالحضور.
0: صحيح.
1: شوية أغاني عراقية، شوية أغاني مصرية، شوية سامري، شوية فنون خليجية. فأحيوا هذه الحفلات مجموعة من النساء ويعزفون على الإيقاع ويغنون يعني كان لهم صيت وايد وايد قوي. وشنو طلعوا هني عايشة مرتة طلعت كذلك في مطربات في الخليج أعتقد موزة سعيد طبعا عودة المهنة ومن قبلها طبعا في توحة ذكر العربية السعودية كذا توحة طبعا فنانة معروفة وغير
0: وغير عبد العزيز وابتسام لطفي ويعني أسماء كثيرة
1: وابتسام عتاب
0: إيه
1: كلهم أحلى الفنون الشعبية وهذه فرق ما زالت موجودة. سألت أنا عنها في سلطنة عمان قالوا لي موجودين وفي الإمارات موجودين ولكن هذه الفرق طبعا يعني تدري اليوم صار تطور صار يبون مطربة عربية ما أبي أقول اسم الأسماء مطربات عربيات يعني مشهورات يحيون ولكن اللون الشعبي واللون التراثي ما له إلا الفرق الشعبية هذه يجب المحافظة عليها. وإحنا الحقيقة الآن في الوقت الحاضر اللي يسوي الفن الشعبي عندنا الكويت مطربة اسمها فطومة هي تسوي تدري في في في في في في مراسل الزواج شيء اسمه يلوى وشيء اسمه يعني خاصة بمراسم الزواج اليلوى والأمور مثل هذه كلها كذي فهذا إلى الآن حاطينها محافظين عليها يعني الله يعطيهم الصحة والعافية الفرق النسائية
0: في محمد حسن بيضيف يعني بيقول فاطمة شداد من الفنانات الشعبيات في قطر وفي فنانة توفت رحمة الله عليها فاطمة شداد وفي مطربة أخرى عبد الله عبد الله في اسمها والله نسيت اسمها الأولاني ممكن محمد حسن يذكرني يعني ممكن محمد حسن
1: من أي بلد؟
0: من قطر فاطمة شداد وفي فنانة اسمها عبد الله كانت معنا في إذاعة قطر كانت في الهندسة الإذاعية وتوفت رحمة الله عليها بذكرني فيها محمد الله حسن الله. أكيد شكرا أستاذ أنور نسمع فرقة الخور النسائية بناء على حديثك نسمع فرقة الخور القطرية النسائية

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع طلب سعاد من الكويت، غيرت وطلبت أبو بكر سالم أغنية غيرت رأيي فيك. إن شاء الله سعاد تكون متابعة.

بستأذن من الأستاذ أنور نسمع طلب صادق، لأن الأغاني كثيرة في حلقة اليوم. صادق من عمان طلب بهمس الشجر لفايزة أحمد، وراجعين للأستاذ أنور.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج ضيف الحلقة. خليني بس أعتذر من المستمعين الكرام أنه لا نستطيع يعني تسجيل أغاني طلبات أغاني إضافية لأنه ما هو موجود يكفي أنه يعني بينهي الوقت يمكن وزيادة. نعود لضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله رئيس جمعية الفنانين الكويتيين. يا هلا ومرحبا يا أبو عبد الله. وين راح أبو عبد الله؟ أبو عبد الله وين؟ طيب فيروز عصفورة الشجن طلبها منتصر شاكر ثم نعود.

0: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين، وفي انتظار ما لديك أو ما في جعبتك من أشياء جميلة يعني دائما بتمنحنا إياها. يعني
1: حبيبي أستاذ عبد السلام، من يومين شفت مقابلة حق الأستاذ موسيقار كمال الطويل، ويعني استمتعت في كلامه وفي حديثه الجميل، وهذه أشياء مو منشورة، يعني هذه الأشياء اللي أنا أقولها مو منشورة، هذه وهو قالها، فأعتقد أن يعني ناس كثار من السادة المستمعين ما يعني ما يعرفون هذه المعلومة، فحبيت إذا سمحت لي يعني
0: تفضل
1: أتطرق. لا إيه والله إذا سمحت لي طبعا. فكمال الطويل حديثه شيق، فيقول أثناء العدوان الثلاثي على مصر، يقول يعني أنا أبي أقدم شيء، أبي ألحن واتصلت في صلاح جاهين، قلت له يا صلاح ما عندك شيء نقدمه للناس، ما عندك فكرة، ما عندك كذا؟ قال عطني بس ربع ساعة هالشغل أنا أفكر وأتصل فيك تليفون. فيقول فعلا بعد ربع ساعة نقلني كلام، والله الزمن يا سلاحي. فيقول خذيت الكلمات ولحنتها، وعلى طول رفعت التليفون على السيدة أم كلثوم، قلت له والله عندي عمل. يقول مشتعلة مصر كلها، كل من يبي يقدم شيء لمصر في هذا الفترة. فيقول قالت السيدة أم كلثوم تعال للبيت. فيقول رحت لها البيت، أعتقد هذا العدوان أظن سنة عبد السلام أظن سنة 56 يمكن أو
0: يعني ولا أنا 56
1: معلوماتي
0: 56
1: بالضبط. فيقول على طول رحت لها البيت، عطتني موعد رحت لها البيت، لقيت عندها ثلاثة قاعدين، عازف الإيقاع محمد عفيفي، وعازف كمان الأستاذ أحمد الحفناوي
0: طبعا،
1: وعازف القانون صح طبعا مستشافة. يقول الأستاذ محمد عبدو صالح فيقول طبعا تفاجأت، أثاري شنو هي دعيتهم، قالت لهم تعالوا سمعوا معي العمل، كمال طويل عنده شغلة كذا، تعالوا خد نسمع العمل اللي عنده. فيقول قعدت وسمحت اللحن، والثلاثة كانوا موجودين كلهم أشادوا في العمل، وسجلتهم كثوم، وكان هو فعلا العمل اللي اكتسح الدنيا. وبعدين طبعا صار النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية اللي هو طم طم طم طم طم طم. فالحقيقة الموضوع هذا شدني وايد، فحبيت يعني أبين للسادة المستمعين قصة النشيد وشلون صار وشلون طلع للناس.
0: شكرا أستاذ أنور، شكرا جزيلا. شكرا مازن، كان طلب لهجر قصرك لدلال الشمالي، نسمع ونكمل إن شاء الله.

0: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين. وماذا لديك يا أستاذ أنور؟
1: السيدة أم كلثوم تأثرت في منو؟
0: في أبو العلا محمد،
1: سيدة الغناء العربي
0: أبو العلا محمد طبعا.
1: صح، الشيخ أبو العلا محمد.
0: نعم،
1: وحتى لما التقت معه ما كانت تعرفه وما صدقت ان هذا الشيخ ابو العلا. لما قال لها والدها ترى هذا الشيخ ابو العلا. احنا الفنانين كلنا استاذ عبد السلام كل واحد له مثل اعلى، وهذا ترى مو تصغير ابدا. بالعكس، تقول اسالك منو مثلك الاعلى؟ والله مثلا في كل مجال، في مجال الرياضه، في مجال الثقافه، في مجال العلوم. قال لك والله فلان فلاني، نجيب محفوظ في جمال في مجال الادب مثل اعلى. فهي الشيخ السيده ام كلثوم كانت تحب الشيخ ابو العلا. طبعا الشيخ ابو العلا
0: وصى ابوها عليها، هو وصى ابوها عليها، ويعني يعني تبناها، يمكن فنيا تبناها.
1: صحيح صحيح. فتخيل يعني تعشق شخص وتحبه وهي ما شافته، ولما شافته ما عرفته. لما قال ترى هذا الشيخ، كانت تفتكر انه ميت. فقال لا، هذا موجود، الشيخ ابو العلا كان موجود. فسلمت عليه واقنعت والدها انه يدعي الى البيت. وفعلا جاء الى البيت. ليش؟ عشان تبي تسمع صوتها. قلت له بسن صغير طبعا، كان وقتها عمره ما يتجاوز 9 سنوات. فلما غنت له قال حق ابوها هذه بنتك موهبه، جيبها القاهره. فاذا المثل اعلى السيده ام كلثوم، طبعا الشيخ ابو العلا.
0: ابو العلا
1: اني حق الموسيقار الاجيال.
0: نعم،
1: موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب.
0: صحيح.
1: منو ابو احمد تتوقع؟
0: سلام حجازي.
1: الشيخ سلام حجازي. الله. محمد عبد الوهاب مطرب وملحن، فيعني ما يكون عنده مثل أعلى ويحبه كذا إلا هذا يكون.
0: نعم.
1: فنان فن.
0: نعم.
1: الشيخ سلام حجازي كان هو المثل أعلى للموسيقار محمد عبد الوهاب، وأعجب فيه، مع أنه كان في يعني مجموعة من الفنانين. أعتقد عبدو شيء عبدو اللي هو عبدو ألمط عبدو شو اسمه عبدو
0: عبد الحمولي
1: عبد الحمولي.
0: إيه،
1: ولكن عبد الوهاب عجب الشيخ سلام حجازي أكثر.
0: طب نسمع شيء.
1: أبو العلا
0: في شيء بدك تقوله أبو عبد الله قبل ما نسمع؟
1: لا سلامتك. سلامتك
0: طيب. نسمع شيء بسيط من أبو العلا، ونسمع شيء بسيط من سلام حجازي عشان المستمع يتعرف على الشخصيتين الغنائيتين.

0: قبل أن نسمع طلب أم حمد، في سؤال من نبيل موجه للأستاذ أنور، بيقول تساؤل: ما رأي الأستاذ أنور بالنسبة للمرحوم عبد الكريم عبد القادر، نجم كبير برز في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، هنا هل كان من المفروض أن يعتزل حينها أو تراه شيء أو ترى شيئا آخر؟
1: رأيي في الأستاذ عبد الكريم ما ممكن أقول، أنا طبعا ما يشق لي إني أنا أتكلم على الأستاذ عبد الكريم عبد القادر وأقول رأيي فيه، لأن شهادتي مجروحة في هذا الفنان الكبير. والفنان عبد الكريم لا يعني كان يعطي ليه الفترة الأخيرة يعني صوته، ولكن اللي أثر على عبد الكريم اللي هو شركات الإنتاج وقفت، فهذا شركات الإنتاج لما وقفت أثرت على السابع كان عبد القادر وغيره من الفنانين، وإلى الآن هذا التأثير موجود. يعني هذول الفنانين يتعاملون مع شركات الإنتاج وهي اللي قدمتهم، ولكن وقفت هذه الشركات على الإنتاج ما عدا شركة واحدة، وكان الأستاذ عبد القادر ما يبي يعني يتعاون مع هذه الشركة. فهني لما وقفت شركات الإنتاج تضرر الأستاذ عبد القادر، الفنانين الثانيين راحوا انضموا لشركات ثانية. عبد الكريم مثل حمامة البيت، حمامة البيت تعودت على البيت ما تروح بيت ثاني خلاص. فهني وقفت الشركات ووقف عبد الكريم، ما أقدر يعطي لأنه ما لقى شركة أو ما حب يتعامل مع شركات أخرى، فاختصر تسجيلاته لصوت الخليج ولإذاعة الكويت. إذاعة الكويت طبعا أغاني جديدة، ويكلف يعني كل فنان بخمس أغاني بس، وصوت الخليج عاد أغاني القديمة وسجلها للإخوان في صوت الخليج.
0: شكرا أستاذ أنور،
1: سلامتكم.
0: شكرا، الله يسلمك خليك. نسمع طلب أم حمد: غاب بدري خليفة بدر.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير أستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين. ماذا لديك يا أستاذ أنور؟
1: أستاذ عبد السلام، أنا زرت خليفة بدر الله يرحمه قبل أن يتوفى،
0: تعيش
1: في أواخر أيامه في المستشفى، وكذلك زرت الفنان حسين جاسم الله يرحمه قبل أن يتوفى في أواخر أيامه، وما زرت عبد الكريم عبد القادر. تخيل يعني.
0: شو يعني للسبب؟ أكيد في أسباب يعني.
1: يمكن ما كنت أقدر أشوفه في مراحل الأخيرة، وهو حس فيني، وكنت أكلم خالد ولده فيقول إن شاء الله عمي، إن شاء الله يتهرب مني. يتهرب، يمكن يدري فيني عبد الكريم، أنا حساس وايد يعني، يمكن أشوفه يعني راح أتعب وايد.
0: طبعا عشرة،
1: وهو راح يتعب وايد كذلك، هو راح يتعب وأنا راح أتعب، فكان يصرفنا إحنا اثنين، أنا والأخ نجم الغريب. نجم الغريب هذا يعتبر ولد عبد الكريم عبد القادر.
0: بشوف أنه متابع أخباره وتفاصيله.
1: أيوة، هو عمل تقريبا كتابين أو إلى ثلاثة على عبد الكريم عبد القادر. أنا إذا أبي معلومات عن ألحاني أسأل نجم. أقول نجم، أنا كذا لحن سويت، أنا شمس لحن عاطفي سويت، شم لحن مناسبات، يعطيني التواريخ. لأنه هو يعني روح حياة عبد الكريم عبد القادر. فإحنا الاثنين عبد الكريم يعني ما كان حاب يشوفنا، وإحنا يعني نبي نشوفه، ولكن يعني تدي لازم مستشفى، لازم تأخذ موعد وكذا، يمكن ينحرج، يمكن شيء، يمكن كذا. ففعلا خالد كان يعني إحنا يصرفني، يعني كان يقولي إن شاء الله الدكاترة يقولون كذا، إن شاء الله كذا كذا كذا. فأنا ونجم اثنين ما شفنا، رحمة الله عليه.
0: الله يرحمه.
1: اللي بتكلم عنه الحين، بتكلم عن أغنية زمان الصمت. الأغنية الجميلة الله دائما سلام سلام. أنا أقعد أسافر مع الأخ عبد الطيف البناي، نسافر ونروح دائما من أمسك العود يقول أنا بغني وترحل، أقول صوتي مو حلو، قال أنا أحبها. كلمات الأمير مثلا من عبد المحسن، وألحان طالب المداح، ودخولها غريب، وترحل صرختي، دخولها غريب. يعني العادة دخول الأغاني دش من القرار، أو دش من النص، أو دش يعني دخول تلحين عادي، يعني مثل ما الملحنين يلحنون، ومثل ما المطربين يغنون تمهيد. في بعض الأغاني دخولهم غريب، مثل جبار من الجواب، داش محمد الموجب لحنها وغنها عبد الحليم حافظ من الجواب، وكذلك وترحل خطوتي وتذبل في أصواتها، لحن جميل من مقام البياتي. فصلها طلال مداح على صوته، وأبحر في مقام البياتي في المذهب كله، وهو يغني في مقام البياتي على درجة النوى، النوى اللي هي الصول. لأن الطبقة طلال الله يرحمه طبقة عالية، يعني ما غنى على درجة الدوكة اللي هو الري، لا غنى على الصول، لأن هو صوته معبر جميل، صوته عالي. وبعدين دش زمان الصمت يا عمر كل مقام البياتي هذا، إلين راح إلى الكوبليه وغنى من مقام الصبح، حبيبي يا حبيبي على لون الزمن هذي، على لوني، على موتي. طبعا طبقة عالية ما قدر أغني هذا. فهني راح في مقام الصبح، حلق في مقام الصبح، وبعدين أنا عمر انتظاري حياتي وتر، ورد على مقام البياتي. فالحقيقة أغنية ضربت مع طلال مداح بكلمات جميلة وبألحان جميلة، وإذا بالإمكان سرع بسلام لو تسمعونا منها شوية.
0: ممكن
1: لو سمحتم.
0: ممكن وترحل.
1: أي والله زمان الصمت وترحل.
0: وترحل نسمع أكيد أبو محمد، يعني ما بتفوتش عليه مثل هذه الأشياء. لأنه يعني خاصة أنه جاي من إجازة، كان في إجازة و غير خليه يشتغل، خليه يشتغل يعني، خليه يشتغل
1: ولا ناخذ

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. محمد الشوكري كان طلب أنا هنت عليك لعباس البليدي.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وأشكر المستمع الكريم محمد حسن أرسل يقول الأخت أمان العبد الله. صح، أمان العبد الله، أنا كان ضايع مني الاسم الأولاني، أمان العبد أمان العبد الله، صح، كانت معنا في إذاعة قطر ورحمة الله عليها، كانت فنانة شعبية وفنانة كبيرة الصراحة، بتغني حلو. ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين.
1: أبو أحمد، لو سمعت كذلك الأخ صادق بلغني أن في مطربة اسمها دلال العمانية، من أشهر المطربات الشعبيات كذلك، موجودة في سلطنة عمان، وبدت بنهاية السبعينيات ولا زالت موجودة إلى الآن تغني. نعم، دلال العمانية من سلطنة عمان. نعم.
0: في المستمعة أم فاطمة طلبت فدوة لعبد المحسن المهنة.

0: في باقي أغنية اللي طلبها علي خاطر نجادي محمد عبد المطلب، وعيسى السليطي طلب سافر خالد الشيخ، مالك علي طلب يا من هواه أديب الدايخ. أنا بعتذر للمستمعين الثلاثة على عدم القدرة على بث، لأنه الفترة الدينية لصلاة لصلاة الظهر اقتربت. وضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله رئيس جمعية الفنانين الكويتيين. بنختتم بصوته ويعني حديثه الممتع.
1: يا حبيبي يا حبيبي أحمد، أغنية الشهرة اللي أبرزت الملحن سليمان ملا هي في دوت الليج، وقبلها كان سليمان ملا ملحن هاوي وعمل لحن للفنان اسمه فهد الماص، كشفوا سر الهوى في أوائل السبعينيات، ولكن هذا اللحن هو اللي عرف المستمع الكويتي والخليجي في الملحن سليمان ملا، انطلاقته من أغنية فدتلج وهي من كلمات الشاعر بارك الحليبي، وفعلا كانت لون جديد لون لعبد المحسن المهنا ونفس جديد للساحة الفنية الملحن سليمان ملا رحمة الله عليه.
0: تعيش هو بدأ ملحن ولا بدأ مغني سليمان الملا؟
1: هو لا بدأ، لا بدأ عازف.
0: عازف
1: سليمان الملا طول عمره عازف، وإذا إحنا نلاحظه في أغنية حبيبي شمعة الجلاس اللي كان يعزف الكمان هو سليمان ملا. سليمان ملا أكبر منه يعني، فعزف الكمان في حبيب شمعة، صورها في التلفزيون موجودة، وبدأ عازف في فرقة أسسوها اسمها فرقة الأضواء، مجموعة من الفنانين سليمان ملا وحمد سنان وأحمد بو عوض، أسسوا هذه الفرقة في أوائل السبعينيات مجموعة من الشباب وانضم لها كعازف، وبعدين بدأ يعزف على الآلة كمان وضم لفرقة الإذاعة، وعمل أغنية كشف سر الهواء عملها هو، اشتهرت طبعا لما غنتها رباب بعدين بعد 10 سنوات اشتهرت هذه الأغنية، ولكن اللحن اللي عرف سليمان ملا بالساحة الفنية هو فدوة الليج، وتم سليمان ملا ملحن إلى فترة الثمانيات، طبعا في منتصف الثمانيات غنى أغنيتي أنا بعلوها الصافي، وبعدين وين أرضك وين سماك، وكذلك غنى أغنية جميلة اللي هي كلمات الأخ سامي العلي أذكر لكم إياها الحين، أغنية جميلة، وهي اشتهر سليمان ملا كمطرب، ولا هو بدأ كعازف وبعدين صار ملحن بعدين صار مطرب. نعم،
0: شكرا جزيلا للأستاذ أنور عبد الله. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، نورتنا أستاذ أنور، ونلقاك في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. وصلنا للأغنية الأخيرة، ليلى القمر لحسين نعمة، معها اللي طلبها محمد عراقي. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ونشكر الزميل راشد عبيد من قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميل محمد ياسين من قسم الحاسب الآلي، وكذلك الزميل ليجو أيضا من قسم الحاسب الآلي. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: باب له أسرار
1: سايب في البحر سبي
0: نغم على أوتار
2: بعيد بعيد
0: معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات
3: القلب باطل وضاع
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي الناس نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: كيف طير الفكره من مخي؟
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد،
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه،
0: شوفوا الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع طبعا.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت. مساء الخير. يا مرحبا ويا هلا يا هلا ومرحبا بكم مره اخرى. طبعا مره اخرى اقصد ان احنا امس كنا معكم. حياكم الله معنا ويا هلا ومرحبا بكم جميعا وين ما تسمعون الصوت صوتك على صوت الخليج.
4: حياكم الله مستمعينا الاعزاء، حياكم الله في يوم جديد وحلقه جديده وموضوع جديد باذن الله. ولكم تحيات طاقم العمل بدريه محمد من الاعداد، من التنفيذ راشد عبيد، ومن خلف المايك شايعه وعبد الرحمن.

0: شكرا راشد.
1: يعني وين طرت عليك هالغنية يا راشد أيام؟ ما أدري كنت في الابتدائي يمكن أو في الإعدادي. مهل يعني تجيب لنا تجر ذكرياتنا غصب يا راشد. حياكم الله معنا حبتنا ويا هلا ومرحبا بكم. عودة حميدة يا عبد الرحمن. يعني
0: قولي الحمد لله السلام عشان أقول الله يسلمك.
1: زين قلت عودة حميدة
0: شو أقول؟
1: الله يسلمك
0: يرحم
1: الله والديك.
0: الله يرحم والديك. شكرا تسلمين.
1: شكرا كل شيء
0: حكتيني.
1: ثانك يو.
0: ايش دراني عبد الحميد حميد من
1: لا اله الا الله. ما ادري ليش جاي محتمق.
0: لا مو محتمق توهقت.
1: توهقت اوكي تمام.
0: الله يسلمكم. الحمد لله والشكر لله.
1: رحم الله والديكم.
0: والديكم يا رب العالمين.
1: ثانك يو.
0: زوروني اللي انا زرته يا رب.
1: ميرسي
0: ميرسي. زوروني. لا الحين جاي من عمره ولا ملخص
1: ما ادري
0: ان يكون هادي
1: ما ادري كان توني جاي من عمره قبلك باسبوع.
0: انا ليش متخرج؟
1: انا الاسبوع اللي فات انتهى الاسبوع
0: ما ادري ليش متخرج انا بس والله
1: ما ادري يعني
0: كانت عمره جميله
1: يعني. اي والله شوف شوي لما يكون الحرم فاضي ترتاح اكثر في انك تخلص يعني المناسك بسرعه. بس انت شوي رحت على الزحمه. انا رحت قبلك الاسبوع اللي فات.
0: زحمه أنا يوم شفت نفسي
1: يعني.
0: رابع واحد في مكالمة فيديو.
1: زي حلو طلعت في مكالمة فيديو.
0: المشكلة أنا ما عندي مشكلة في مكالمة فيديو. أنا قعدت أفكر ليش هم كبروا يوم شافوا وجهي. هل هو انبهار ولا
1: يمكن يعرفونك هم ما كبروا يوم شافوك. هم كبروا عند الحجر.
0: واحد معلق يقول
1: يكبرونهم
0: أصلا. واحد معلق يقول يمكن يبي يثبت حق هلا أنه في العمرة. قلت يعني خلى الكعبة شاف وجهي. شو الإثبات في وجهي؟
1: بث أنت طلعت في بثة.
0: رابع واحد هم ثلاثة. أنا رابع واحد كلهم ما شاء الله.
1: إيه أنت طلعت في بثة
0: وعيالي يسألوني وين القبلة جنب الكعبة.
1: الحمد لله. لا تلومهم مساكين. ما ربطوا الموضوع.
0: واجد ودت أشياء يعني
1: ما ربطوا الموضوع. لا ما هو بعد نفس الشيء مرة ما أدري أي فندق كنا ساكنين. عادة أنت في الفنادق تلاقي الملصق اللي يدلك أي صوب الجبلة. اي بس احنا في فنادق مكه ليش الفندق حاط الجبله هالصوب؟
0: لان لا في
1: بس انا
0: في
1: قعدت اقول اي بس انا قعدت اقول لا يمكن لان سبحان الله بعض الكبار في السن او بعض الناس اللي جايين من مناطق يعني شوي مثل ما تقول ما عندهم المعرفه ساعات يتلخبطون كذي يفكرون ان لا الصلاه مو بذي الصوب لا هي ذي الصوب هاي جبلتك.
0: وفي غرف تكون طلالتها مو على الكعبه مثلا فدوده الواحد وين
1: ممكن اي
0: لكن ممكن. هم يسالون جنب الكعبه
1: اي مسكين هم مربطوا هم في بالهم الجبله بس مو في بالهم الكعبه.
0: انا قلت لهم صلوا الكعبه ولا القدس انتم؟
1: ما عليه يا هال لا تلومهم الكبار وما شاء الله يعني عموما حياكم الله معانا. دعيت لي ولا ما دعيت لي؟
0: اوه دعيته بس
1: أكيد.
0: اقول لكم اسحبوني من الله يكرمكم رجيلي خلاص انطروا باقي وجدان ما ادعي لهم. يلا يلا شالوني عشان
1: يعني ما
0: ندعي
1: لكم. دعيت لنا يعني ما دعيت
0: راشد طواف كامل
1: يعني الحين انا الاسبوع الفات رحت دعيت لكم ليش ما دعيت لنا انت؟
0: انا سالني واحد قال لي دعيت لك له شوف انا دعيت لكل المسلمين اذا انت منهم بيجيك اسمك عاد كيفك.
1: اوكي هاي اجابه عامه
0: والله اني دعيت لكم.
1: المهم اليوم يلا عبد الرحمن خلي الموضوع عندك تفضل.
0: قبل أروح موضوعنا نستقبل اتصالاتكم على 440-30-ألف من داخل قطر من خارج قطر 00-974-440-30-ألف أيضا في الواتساب. موضوعنا شائك اليوم مو بشائك موضوعنا حلو وحواري وحر
1: حر؟
0: أي وغجد. بين الرجل والمرأة من تفضل مديرك؟
1: المرأة الرجل
0: كلنا نتفق ان الرجل وليس تقليل من المراه
1: لا مو بتقليل بس لان خلينا نقول نجيبها بطريقه علميه مخ الرجل احنا عارفين انه مختلف عن مخ المراه. مخ الرجل تخطيطي فلذلك المراكز القياديه والاستراتيجيه ووضع استراتيجيات وخطط وكذا حتى المراه تقدر
0: الضغط
1: والضغط حتى المراه تقدر صح. على وضع استراتيجيات وخطط وكل هالامور بس مخ الرجل تخطيطي فلذلك شوف انت حين لما بقول لك انزين عبد الرحمن وصف لي من من من داخل كتارة شلون توصل حق صوت الخليج ايش بتقول؟
0: اول دوارين عقب اول فتحة يمين تلقى المواقف انزل وتخلص.
1: ايوه انت تشي تقول احنا لا احنا نفصل بتشوف لافايت بتشوف ما ادري وشو ادخلها كذي تفصيل انتو على طول دايركت فلذلك
0: مختصر مفيد
1: مختصر مفيد ولا ودايركت عندك يعني 1 2 3 احنا ممكن هذه 1 وربع 1 ونص 2 وثلث وكذي
0: لان فيكم دقه احيانا تكون
1: بالضبط فلذلك اقول لك مخ الرجل تخطيطي. فبعض المناصب القياديه انا اشوف ان الرجل يعني اقدر فيها، لكن احنا بعد جربنا الحياه وجربنا ان اداره المراه واداره الرجل، امانه انا افضل اداره الرجل. احيانا المراه بحكم اشياء كثيره ما تصلح انها تكون مديره، وانا اقولها وانا امراه، الا اني بعد ما انكر انا اشتغلت في معرض الكتاب مع الاستاذه جواهر البدر، تبارك الله تبارك الرحمن، هالإنسانة يعني عندها أولوية للقطريين، وما طبعا مو بمعناته أن بتجنب الآخرين لا، بس يعني مثلا لما تبي تفكر في شيء تقول مثلا يبولنا الشباب قطري خلي يتعلمونها،
0: داعمة
1: داعمة جدا
0: داعمة
1: داعمة جدا، وتعلمت تحت يدها، وإنسانة قلبها مفتوح ويدها مفتوحة.
0: أنا حد اللي دعمتها
1: جدا،
0: والله انا احد اللي دعمتها في البدايه،
1: يعني تحيه لها تحيه لها امانه. تستاهل. هالانسانه يعني انا ما انكر فضلها ابدا، وهي اللي فعلا تخليك تكتسب وتسقل مهاراتك. فعموما بس احنا نتكلم يعني بشكل عام، احيانا احنا فعلا ما نفضل اداره المراه، لكن خلينا نقول ليش، وليش نفضل اداره الرجل، واحيانا ترى بعد الرجل لما يكون مدير يكون نحيس،
0: واحيانا المرأة نحسها. بقول ممكن حد يرد يقول ترى مو كل الرجال صح،
1: لا لا لا, لا ابدا احنا ما نعمم،
0: ولا كل النساء مع الإدارة،
1: مو بتعميم، هو مش
0: يعني تعميم. في نساء لو تحطين مثلا 1000 رجال في منصبها ما يقدر يدير مثل ما تدير هي،
1: بالضبط.
0: نعم. لكن هذه وين؟ في بيئة العمل الغير بيروقراطية. بيئة العمل
1: لا بيروقراطية. وضح حق المستمعين شنو البيروقراطية.
0: البيروقراطية هي العمل اليومي، الروتين اليومي
1: الحكومي.
0: الحكومي مثلا
1: بيروقراطي يعني حكومي
0: جدا
1: مؤسسي.
0: مؤسسي هذه ما فيها يعني فيها إبداع، بس احنا ما نتعب نفسنا بعض مرات، عرفتي؟
1: على حسب مذكرتك.
0: هذا هو والله ترى نقدر نبدع حتى واحنا في الإذاعة إذا بغينا.
1: أصلا العمل الإعلامي عمل إبداعي
0: تقدرين
1: بالأصل.
0: فالمدير امرأة أو رجل ما يعني، لكن
1: طيب هل يفرق مع الناس إذا كان المدير رجل ولا كان المدير مرأة؟ فعلا هل يفرق؟ أنا بالنسبة لي يفرق في أشياء كثيرة،
0: يعني غالبية العظمى مصالح الغالبية، وهذه أول رسالة بعد
1: شو كاتبة، فضلون رجل
0: كاتبة الرجل تعالوا. نعم. شوف المديرات مسوي فينا. المرأة عندها مشكلة في أنها تكون مرؤوسة من مرأة،
1: عواطفها بالإضافة إلى
0: بينما الرجل عادي ترى مرؤوس من مرأة إذا هي ما عنده مشكلة.
1: تدري ليش؟ أحيانا يقول لك يعني البعض مثلا لما كنا نتكلم في هالموضوع مثلا تقول لك أول شيء ساعات تكون نحيسة بدون سبب، ثاني شيء مثلا تقول لك دق يعني دقيقة ما تطوف، الرجال يطوف شوي، تقول يعني
0: الدقة هذه الدقة تعب،
1: الدقة تعب. شوف تحاسب على يعني أقل حاجة، ففي المدير كرجل يعني يطوف، مو بيحاسب بس مو مثل محاسبة يعني أن تحاسبها على التكة، عرفت؟ فلذلك يفضلون إدارة الرجل.
0: أبوي الله يطول عمره مرباكم يا رب العالمين كان مدرب مدرب عسكري
1: حلو،
0: عنده قاعدة يقول لي أبوك المذنب أو المخطئ لا تحشره في زاوية،
1: صح،
0: خله مخارج. قال لنا إذا ما لقى له مخرج بينفجر عليك أنت، خلى مخرج.
1: إيه يعني لا تحكره في الزاوية.
0: إيه قال خلى مخرج،
1: أنا حكرتك وما ما تقدر يعني خلاص.
0: سو نفسك ما في أشياء، سو نفسك ما تشوفها بالضبط. عشان الموضوع يمشي، لأنك إذا دققت ترى المخطئ يقول لي إيش تشبيه، قال المخطئ مثل القطو إذا ما خليت له مجال يشرد بينط عليك بشمخك.
1: بالضبط
0: يعني
1: بالضبط.
0: صحيح. ممكن يقطع عليك كلمة،
1: صحيح.
0: ممكن تصرف خله مخرج مين ولا يسار، وعقب انت فاهم انت وياه. لا
1: في نفس الوقت ترى احيانا نعم المرأة كإدارة ادارتها جدا ممتازة في بعض الاماكن، يعني لما تضعها نعم تكون وتقود قيادة ما في مثلها،
0: افضل من الرجل.
1: واحنا عندنا نماذج في العالم كله، يعني كنساء اللي صارت وزيرة واللي صارت مديرة واللي في قيادات، يعني ما نقول ما في، بس احنا بعد يصير في عندنا افضلية. يعني مثلا انا لما كنت في الجامعة افضل ادرس مع رجل يعني دكتور افضل مني ادرس مع دكتورة،
0: ترى يتفقون الحريم على الكلام.
1: بقول لك ليش احيانا احنا نحب طريقه وتفكير الرجل، طريقته تناسبنا اكثر من طريقه الانسان. هو مو بتحيز، لا هو طريقه التفكير، لان انتم طريقه تفكيركم مختلفه عنا، فاحنا نحب نشوف بالنسبه لنا الاوضح. طريقه الرجل بالنسبه لي اوضح في في في, في الدراسه. مثلا في العمل احب اعمل مع الرجال لان لهم طرق مختلفه عنا احنا، فأنا أتعلم طرقهم. يعني مثلا إحنا في الإعلام أشوف مثلا هل الإعلامي كيف يقدم، يعني مثلا إحنا خلينا نقول إن إحنا في برنامج، أنا مو بداخل البرنامج، لكن البرنامج الآن يدار أمامي، فأنا أتم واقفة أتعلم أشوف هذا الرجل كيف يدير البرنامج، كيف يقدمه، كيف مثلا يعده، كيف ينفذ البرنامج أو ينفذه على الهواء. عشان كذي أقولك يعني ما حتى في الإعلام يعني أحب أشوف عمل الرجال وأتعلم منهم. وبعدين إحنا نساء عملنا في الإعلام بعد شوي محدود، يعني أنتوا داخلين في كل شيء، إحنا مو في كل شيء، ففي أشياء لازم نتعلمها.
0: بس بقول أنا يوم جيت أتعلم كنت أشغل يوتيوب أو أسمع بعض التسجيلات اللي طرشنها لي أنتي وسعيد، مساء علي بالخير. وفيه من غير قصور في إعلامية كنت أدقق وأبي أشوفها إذا انفعلت شلون تتصرف، لأنها مدرسة اللي هي الدكتورة إلهام البدر،
1: الله عليها.
0: كنت أسمع لما كانت وطني الحبيبي صباح
1: الخير. دكتورة إلهام ما تتكرر.
0: أيوة
1: ما تتكرر، هي أمانة بالنسبة لنا ظاهرة
0: إعلامية، معنا في إعلاميين مخضرمين.
1: أي ما شاء
0: بس
1: الله.
0: بس دكتورة إلهام كانت
1: لما السيد عندنا وايد إعلامية،
0: لما كانت مثلا لو استفزها شخص طريقتها في
1: الرد
0: يعني شيء أتعلم منه. فكل مرة قد أسمع إذا شلون تصرف معه، لو قال شيء غير منطقي شلون ترد عليه.
1: بالضبط
0: هالطريقة قلت ممكن أنه قادم الأيام ممكن أقدم أنا برنامج مثل
1: باي براكتسنج، يعني أنت كل هذه الأمور تتدرب عليها. عشان كذي أنا أقولك مثلا أحيانا في أشياء يعني أنتوا كرجال شوي مسيطرين فيها أكثر من النساء.
0: أنا مش دقيقين.
1: مو بدقيقين، لا أنا قصدي مسيطرين فيها، يعني مثلا أنتوا موجودين فيها أكثر من النساء، فأنا إذا بتعلمها من رجل أكثر، عرفت؟ ما بكون مثلا ما بلاقي النساء اللي موجودين فيها المجال عشان أتعلم. مثلا الحين لو أنا بتعلم شوي شيء عن السيارة والميكانيكا وين بروح؟ ما بلاقي النساء قاعدين في يدربون أو خلينا نقول يدرسون الميكانيكا أو يمارسونها، معنا فيه يعني.
0: لكن إذا أنا بعرف عن الهدية.
1: بالضبط، عرفت؟ فسبحان الله على حسب.
0: يعني ما حد يقل عن الثاني.
1: ما حد يقل عن الثاني. عموما إحنا نرجع إلى موضوعنا اللي هو المرأة في الإدارة أو الرجل في الإدارة، هل تفضل المرأة كمدير أم الرجل كمدير ولماذا؟ في دراسات حديثة في بيئة العمل تشير إلى أن الكفاءة القيادية لا ترتبط بجنس المدير، شيء طبيعي، بل بمهاراته مثل القدرة على اتخاذ القرار، إدارة الفريق، التواصل، تحفيز الموظفين. والبعض يرى أن الرجل يميل إلى الحزم والصرامة في القرارات، بينما تنسب للمرأة صفات مثل المرونة، الذكاء العاطفي، القدرة على احتواء الفريق. أحيانا فعلا مرونة المرأة وعاطفتها تلطف شوي من حدة المجال اللي قاعدين يشتغلون فيه.
0: وبعد في شيء، الرجل عنده شيء لكن سلاح ذو حدين. المرأة ممكن نقول هذا اللي تسويه عقل منها. الرجل ممكن يتخذ قرار على مسؤوليته، قرار ممكن هو يتساءل عليه، لكن بتاخذه ما عنده مشكلة. المرأة لا، بتفكر بتقول أنا ليه، وهي صادقة ومعاه حق، أنا ليش أعرض نفسي مسائلة المدير؟ وهذه أنا شفتها بعيني. يعني أنا شفت في يوم من الأيام مدير قال أمام المسؤول أنا اللي قلت لهم يسوون هالشيء. هو ما قال.
1: أوكي.
0: هو ما قال. يمين قال أنا اللي قلت لهم إذا في شيء تعال حاسبني أنا. أنا اللي قلت لهم وأنا اللي بلغتهم بالإجراء هذا. فأنا الملام. فلما سألناه قال أنا بيكون عقابي أقل منكم.
1: صحيح.
0: لكن أنتوا عقابكم بيكون شديد.
1: هذا الشيء جدا رائع.
0: إيه لو كان مكان مرأة ممكن تسوي، لكن غالبا بتقول هو صح وصادقة ومعها حق، تقول لك أنا ليش قلت هم غلطوا، أنا إيش دخلني
1: ما بحمل نفسي.
0: ما راح أحمل نفسي. وترى في رجال أيضا فعليا قالوا سووا هالشيء وتنصلوا على المسؤولية. فتحدث.
1: فهي مثل هو هي مهارات القيادة عند هذا الشخص، سواء مرأة أو رجل. أنا أشوف هي مهارات قيادة و يبري الكلمة وذكاء عاطفي لابد يكون أيضا من ضمن هذه المهارات، وأشياء كثيرة علشان أنت تكون قائد لابد انك لابد انها تتوفر فيه.
0: اي قائد تفرق عن مدير، يعني هنا يقول
1: ما هو المدير لا قائد اصلا،
0: يقول لك الاشياء مو بقاعده، هي صوره نمطيه قد لا تنطبق على جميع. صحيح. في مديرات يتمتعن بحزم عال ومديرون يتميزون بالمرونه والانصات، لذلك التجربه الفعليه مع المدير هي اللي تشكل راي وليس جنسه. يعني موضوع لا تولي المراه على مراه، هذه كلمه مستهلكه ممكن معاناه بعض.
1: صحيح.
0: ها الحريم كلهم يتفقون عليها،
1: المشكلة أنها صحيحة.
0: النساء كلهم يتفقون على أنه لا ترأسنا مرأة.
1: تعرف قضية جوني راشد
0: ديب؟
1: أيوة جوني ديب قضيته مع زوجته. الكل قاعد يضحك أنه هو صلت مرأة على مرأة، هو محامية عنده
0: محاميته.
1: أي شرسة
0: محاميته سوت اللي ما
1: يقولون كان ذكي أنه هو صلت مرأة على مرأة، لأنه فعلا الرجل ما يتسلط على رجل، الرجل يمكر حق رجل أو يغدر برجل، لكن المرأة
0: يتجبر على رجل.
1: ممكن المرأة تتسلط على مرأة.
0: والله أنت بالصراحة. بس أمبر هيرد يعني الأمانة كانت تدعي المظلومية، بس بعدك غسلت شرائح وخذتها رايح جاي.
1: والله اللي يبي يتعلم المحاماة يتعلمها عندهم، أمانة عندهم قضايا لا إله إلا الله.
0: والله خذتها يعني رايح جاي.
1: بالضبط.
0: والله خذتها رايح جاي.
1: يعني فعلا المحامين عندهم محامين شطار، مو بأي محامين.
0: هي
1: مو بأي قادرين يطلعونك على قولة أخوانا المصريين، يطلعونك مثل الشعرة من العجين.
0: أمبر هيرت كان عندها فريق محامين.
1: أي.
0: لكن هي سوت؟ هي استقعدت لها هي.
1: بالضبط.
0: قعدت لها
1: أنا
0: هي.
1: أنا قاعد أقول لك.
0: خلت
1: هذا أفضل مثال، قضية جوني ديب أفضل مثال حق تسليط المرأة على المرأة. إيه؟
0: والله أقوم بس أتابع.
1: أنا تابعت قضية.
0: خلت فريق المحامين على جنب وقامت تدقق في جزئيات من مرأة لمرأة.
1: شوف أنا ما تابع قضايا المشاهير عادة، أو الطلاق وهاي الزواج ما هاي عادي، بس القضيتين اللي تابعتهم كانت حق شو اسمه المصارع سيمسون.
0: أيوة. أوجي سيمسون.
1: أيوة قضيته، لأنها كانت وايد معقدة وطلع منها بكل سهولة بس بالقفاز طلع منها بقفاز. وقضية جوني ديب، قضية جوني ديب ما أدري في شيء لفت نظري فيها، وأعتقد كان شيء إن عن زوجته، كان شيء عن زوجته، فهني تابعت القضية ومت من الضحك. إن
0: كل كان معجب بمحاميته. ترى أيضا
1: هذا ذكاء، هذا ذكاء.
0: هو مش ذكاء بس.
1: لا والله ذكاء.
0: عقل المرأة ذكي في حال تبي خاصة المرأة.
1: تبي تعرف حق المرأة هذه هي.
0: سمعت
1: بتسلط عليها مرأة.
0: سمعت اللاعب أشرف حكيمي المغربي؟
1: لا.
0: لاعب عالمي في يلعب باريس سان جيرمان. في القانون الأوروبي.
1: بس هاي رشفة قهوة غيرت مخي.
0: الله.
1: مضبوطة. إيه قول. سوري على المقاطعة.
0: في القانون الأوروبي حالة الطلاق نص الثروة أو أكثر تنقسم.
1: إيه.
0: فيوم صار الطلاق ورفعت ما عنده شيء. شو ما عنده شيء؟
1: حوله بس مو.
0: لا بأمه.
1: أغلبهم قاموا وحين يفكرون بهالطريقة.
0: أمه اللي ماسكة زمام الأمور. فهذا إيه تأكيد الكلام كما يقول صلت على المرأة مرأة. تبين فلوس عندي.
1: شوف احنا ما نبي نقول ان المرأة لها مساوئ، احنا بس نتكلم من باب ان في اشياء كثيرة شفناها هني وشفناها هناك، ويعني حتى اعوذ بالله من الشيطان، التاريخ فيه يعني فعلا التاريخ فيه اشياء كثيرة كأدلة على الرجال وأدلة على النساء كذكاء أو كمكر أو غيره. لكن إحنا هني بعيد، إحنا نتكلم عن إدارة المرأة أو إدارة الرجل، أيهما أنت تفضل، إدارة المرأة أم إدارة الرجل؟ ليش تفضلها؟ وهل فعلا تفرق أن هذا المدير مرأة ولا رجل؟ إحنا نتكلم هني عن مهارات قيادية، يعني تسلم منصب ومنصب قيادي.
0: أنت أنت أنت أنت ساعدك المرأة ولا الرجل؟ أنت كشخصية، أنا عبد الرحمن ما ينفع معي المرأة.
1: ليش؟
0: أنا أحتاج الصدام.
1: تحتاج الصدام؟
0: الصدام في العمل.
1: ليش؟
0: مناقشات ساخنة، شل حط نقاش. ما أقدر أناقش مرة هالشكل.
1: طيب إذا هي قاعدة تناقش الحين أنا قاعدة أناقش
0: ما أنت لها هاي نقاش. هذا نقاش
1: هاي مو بنقاش، هاي حوار بسيط.
2: انا في خدمتك دائما طال عمرك
3: طول عمرك الله يسلمك انا وصح بنادول وعليك رياض طول عمرك يدي اليمين يا بنادول عارفك رياض بس هذول اللي يقطوني يا بنادول ايش حاجه بيقطوني وليش وما هي الاسباب
2: هذول طال عمرك بعض الموظفين اللي حاقدين عليك حواليك
3: ايش هم مني الموظفين انا قصرت معاهم ما قصرت مع الموظفين اللي يبونك انا اسوي لهم تحكي اذا كانوا الموظفين هم نفسهم مهملين بشغلهم كانوا يامروني ان لازم نكوت كل الاداره كوت الاداره ما يشمون ما يمشون عدل
2: ما يشتغلون
3: عدل ما يصير يبون يدشون يطلعون على كيفهم يجون الساعه 9 ويطلعون الساعه 11 حلو اليوم هذا لهم اطفال حل راتبك اشتغل ما يصير اسمعوني هل بجاوب افصلي واللي تاخر اكتبي تقرير واللي ما يقعد مكتبه ولا يمشي ادياتك
2: يلا سامري ها
4: فيك يا انا
3: اكتبي كتابك

0: ابو عبد الله يسمعنا.
1: حياكم الله ابو عبد الله يسمعنا ان شاء الله. حياكم الله معنا من جديد على 440-30000 فتح الخط 00974. وحديثنا ما بين المرأة والرجل، ايهما تفضل مديرك ولماذا؟ واحنا دائما نقول ان يعني كمدير بغض النظر رجل او مرأة هي مهارات قيادية، وانا اتوقع ان يعني انت بتضع شخص مناسب، انت رأيت ان هذا الشخص مناسب لهذا المنصب فوضعته.
2: احيانا يكون الشخص مناسب لكن الظروف ما تساعده، لكن
1: ممكن.
2: يوم قلت نقاش قبل شوي كان عندي مدير الله يذكره بالخير ويوفقه وملقه وجهه، حازم بشكل مخيف،
1: حازم
2: وصارم بشكل مخيف، لكن يعلم الله ان كنا نحبه حب. كنت اتناقش معاه تسمعين وصراخنا تقولين بس الحين بطلب لهم الشرطة، صراخنا يوصل لين برا المكتب.
1: تدرين أنا ما تناقش؟
2: أنا لا أبو.
1: ليش ما تناقش؟
2: تتناقش معاه نقاش
1: عشان ما نوصل لهالمرحلة.
2: تدرين ليش؟ لأنه كان حقاني. فكنت أنا أصر، هو يقول لي دائما إذا أنا غلطت إياك تخليني.
1: صح.
2: فكنت أتناقش معاه على أن أنت غلطان.
1: تدري هاي الكلمة من كان يقولها؟ الصحابة عليهم السلام رضي الله عنهم.
2: رضي الله عنهم.
1: الصحابة كانوا كذي يقولون، إذا يعني عمر بن الخطاب كان يقول إذا أخطأت قوموني.
2: زين، في مدير، في
1: مدير، وهذا صحيح.
2: جينا تقولي له أنا موظف اليوم ما أديت، قل من اللي قال لك إنك ما أديت؟ من اللي طلب منك فوق طاقتك كذا؟
1: بالضبط.
2: لا لا, لا هذا صارت لي الله يسلمك. يوم قلت له قدمت في رمضان مسابقة وكان سعيد موجود، فقدمت بروحي ذاك اليوم كل شيء غلط وكل شيء سيء،
1: ما فيها شيء هوى. احنا دائما نقول الهوى المباشر
2: لا
1: يكون فيه اخطاء ما تقدر تعدلها.
2: كان الوضع يعني رن الانذار مرتين،
1: اي عادي،
2: للصواريخ
1: ديستراكشن
2: مرتين والوضع. فلما كلمني ابو عبد الله،
1: ابو
2: عبد الله اللي هو مدير اداره صوت الخليج محمد مرزوق، واحنا والله ما نقولها تملق له لكن الحق ينقال، قلت له انا اليوم، قال لي يبا من يقدر يقدم في هالظروف؟ من اللي يقدر يأدي في هالظروف؟
1: الحين عرفت ليش احنا نحبه؟
2: لا يلا، قال لا يا ابن الحلال هذا ولا تفكر، والله دام الله من لومكم. ام عبد الله من عمان.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله
3: وبركاته. مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ دائما والله تابعكم وطالعين الدوام.
2: يا مرحبا. يا مرحبا يا ام عبد الله.
3: الله يسعدك. اليوم شنو عندكم موضوع اللي هو المدير الرجل
2: تفضلين
3: أو المرأة؟
2: تفضلين. نعم. المدير الرجل أو المرأة وليش؟
1: يفرق يعني بالنسبة لك هالموضوع ولا لا؟
3: والله شوفي، هو أنا في العمل 27 سنة، طول فترة عملي كان مديري رجل وكان أحسن ما يكون. في نساء قياديات صح، يعني أنا شاهد أن في نساء قياديات وصلوا لدرجة. حاليا أنا مديرتي مرة بس، يعني سوري هي كانت تسمعني، هي فاشلة إداريا ما تعرف. فأنا أقول لو كان يقول لنا ريال يكون وايد أحسن.
1: يصير
3: الرجل
2: مش
3: الرجل ممكن. الرجل تحسين أنه هو قيادي هكذا.
1: الإدارة اختلفت لأنه
2: ام عبد الله
3: عنده احسن القياده، عنده احسن.
2: عفوا ام عبد الله، عفوا، يمكن المراه هذه اللي تكلمين عنها مش فاشله اداريا، ولكن لان تقارنينها بالمدير السابق صارت في نظر انها فاشله.
3: لا لا لا، انا سوري، انا ما اقارنها بمدير، انا اقارن يعني انا ما اشوفها ان هي تعرف في الاداره، لان هي توها متوظفه، فهي ما تعرف في الاداره صدق، انها ما تعرف.
1: يعني باعتبار ان هذه تجربتها الاولى في الاداره، عشان كذي انت تشوفينها انها مش قادره.
3: مش قادره لان احنا قاعدين نشوف اصلا شو اللي هي قاعده تسوي، يعني مش هذه مو كلامي انا بس، يعني كلام حتى الموظفين الثانيين اللي معانا.
1: طبيعي.
3: نفس الشيء، يعني انا ما اتكلم عنها بس ان انا اقول ان في نساء قياديات. صح.
1: شوفي، هو يختلف معاك لما انت مثلا تنتقلين من اداره الى اداره، وايد بيختلف معاك انت كموظفه، هذه شيء طبيعي جدا اختلاف الاداره، لان في مهمه هي اداره، ففي اختلاف في اليه العمل، في اختلاف في اليه اداره الاداره نفسها، في اختلاف في اليات كثيره راح تمر عليك، فشيء طبيعي انت يختلف عليك يمكن أنت حسيتي نفسك كنتي مثلا في مستوى أعلى وهبطتي شوي صح؟
3: شلون يعني هبط؟
1: يعني المستوى الإدارة السابق بالنسبة لك كان أعلى تحسينه
3: صح،
1: لأنك ارتحتي أكثر فيه
3: مستوى صح مستوى الإدارة يعني مستوى يعني على طول 27 سنة كانوا الرجال صح قياديين صح إداريين صح أتكل عليهم صح إن أنا أقدر إن أنا أناقشهم عرفتي؟ في نساء ما تقدرين تناقشينهم يعني معروف إن في غيرة بين النساء هذه معروفة إن في العمل
1: الخبرات الخبرات بعد تختلف. انت لما تقولين رجل هذا الرجل عنده خبره حياتيه وخبره اداريه وخبرات مختلفه يعني مارسها في الحياه، احنا النساء خبرتنا مهما كانت تظل خبره يعني قليله مهما كانت مو مثل الرجل يعني.
2: وفي شيء مع عبد الله، بعض المديرات مع عبد الله عفوا بعض المديرات تقول انت كموظفه تغارين مني لاني انا لست مديره وانت لا.
3: إيه ما أنا أقول لك إن في هذه الغيرة موجودة بس يعني
2: تظهرين منها؟
3: يعني على حسب الحين إذا نساء أو رجال أنا أقول إن الرجال أفضل
2: والله مو بنتي كلكم
3: في نساء صح قياديات وتعتمد عليهم مو كلنا في نساء صح؟
1: نعم
3: وفي نساء لا في نساء لا
1: والله طيب هل في بالك
2: حتى نصيرة المرأة ما تبي مديرة؟
1: لا من قال لك بالعكس، هل في بالك مثلا شخصية مرأة حسيتي إنها قيادية مثلا سمعتي عنها شفتيها في التلفزيون أو أي كان؟
3: لا أنا أقول لك يعني في عملنا في نساء وصلوا لمدير عام وفي إحنا عندنا أصلا في مسقط عندنا إحنا كوزيرات وفي كوكيلات يعني فينا في نساء إنهم يأخذون أي يوصلون لهاي المستويات أوكي وفي نساء ما يعني صفر على الشمال.
1: طيب شنو يحتاج المدير أو المديرة شنو يحتاجون علشان يعني خلينا نقول يقومون بإدارة الإدارة نفسها بالشكل الصحيح، شو اللي يحتاجونه؟ ليش احنا مثلا ليش نقول ان انقطع الاتصال عندها؟
2: على طاري الوزيرات طبعا الوزيرات الكفؤ واجد
1: طبعا،
2: لكن استشهد بالحاليين وكلهم عز الله فيهم خير مثل سعادة لولو الخاطر.
1: نعم
2: سعادة حسين النيمي.
1: نعم نعم
2: يعني هذا هي أكبر مثال لنجاح المرأة في الإدارة
1: بالضبط.
2: من خدرت معلوماتك؟ أنا والله أقولها من أحد المدراء في وزارة التنمية
1: والنعم فيه
2: يتكلم تفضل يا عبد الله.
1: ام عبد الله
2: اي قطع الخط تفضل.
3: سوري قطع الخط تفضلي شايفه.
1: كنت أسألك ان طيب اي شخص بيمسك اداره شو اللي يحتاجه في ظنك عشان ما نقول لا اداره الرجل افضل اداره المراه افضل اداره كذا، هي كلها مهارات يفترض انها تكتسب، بس شو اللي يحتاجونه؟ شنو الشيء اللي احنا فاقدينه وخلانا نقول اداره الرجل افضل من المراه او اداره المراه افضل من الرجل؟ ليش؟
3: يمكن الحكمه، يمكن الرجال عنده حكمه بزياده في المواضيع الاداريه هذه.
2: معلش زود
1: مهارات ودرايه قصدك؟
3: مهارات وحكمه يمكن انه هو اي يعني يعطيك يعني القرار مو شنو نقول الصح 100%
2: طوله البال
3: تعطينا بعد، بس هو يعني يعطينا مثلا مال 70% هي ممكن تكون صحيحه 50% عندها عرفتي؟ ما ادري هو كذي يعني.
1: نعم
2: الدقه
1: انا اتوقع هناك مهارات كثيره يعني يحتاجونها. شكرا لك يا عبد الله.
2: شكرا يا عبد الله.
1: شوف عشان ما يكون عندنا تحيز الجميع يعني عشان ما يكون في تحيز، احنا عندنا نماذج من النساء وعندنا نماذج من الرجال. احنا قلنا هي المهارات هذه شيء خلاص لابد منه، بس اعتقد ان اي شخص بيمسك منصب قيادي لابد انه يعني يتدرب على اشياء كثيره غير عن هالمهارات اللي موجوده بس تدربها وانتهى.
2: شلون تحكمين على الشخص هذا ناجح ولا لا؟ على سبيل المثال قلنا وزيره.
1: اوكي.
2: بتقولين من انجازاتها صح؟
1: طبعا.
2: طيب كم انجاز هي حاولت فيه وما قدرت؟
1: اوه اكيد وايد.
2: اي شلون اعرف؟
1: ما ادري.
2: انا اخذ
1: من ادارتها؟
2: ايوه من ادارتها نفسها. لما يقول لي احد وزير التنميه في وزاره التنميه عبد الرحمن شفنا من غير قصور في الباقيين كلهم، يعني حتى الوزير اللي قبلها سعادة مريم المسند أيضا كانت مثلها، سعادة لولو الخاطر موظفين ما شنو تتكلمون عنها شيء. فعندنا عندنا نماذج نسائية قوية، نماذج نسائية قادرة على الإدارة.
1: طيب كيف خرجت هذه النماذج بهذه الصورة؟
2: بالتجربة.
1: بس
2: الأساس الذكاء.
1: أنا أشوف بالضبط، أنا أشوف في ذكاء اجتماعي، في ذكاء عاطفي، في مهارات قيادية، في مهارات يعني في أكثر، أو خلينا نقول فعلا هم درسوا، وخلينا نقول درسوا وتعلموا الكثير من المهارات القيادية على أساس إنه يكون فيه، أو خلينا نقول يكون في هذه الإنجازات، لأن أنت عشان تنجز لابد إنك تكون عندك مثل هالمهارات.
2: طيب خلينا نطلع من هذا.
1: أنت بس عشان تنجح في الدراسة لازم
2: بتجد. طيب أنت كمرأة يا شايع، أنا بسأل السؤال صريح، إيش مشكلة المرأة إذا صارت رئيسة على مرأة تختلف معاملتها عن الرجل؟
1: ما أنا أقول
2: لك، فهمون المشكلة.
1: أنا أقول لك المشكلة أول شيء ساعات تشخصنها، هاي واحد. اثنين
2: حريم وأنا أعرف لهم
1: بالضبط، هي هاي تشخصنها. اثنين وايد دقيقة وايد تحاسب، يعني الريال يطوف شوي.
2: هو لازم أطوف عشان الشغل يمشي؟
1: لا، هي عندها الشغل بيمشي
2: بيوقف.
1: كل الحالات فهي وايد تدقق، وايد وايد تحاسب، ما تسمح لك بالخطأ، عرفت؟ ولا بتطوف لك خطأ.
2: متعب الأمر.
1: متعب.
2: طيب ليش يتطوف للرجل؟ مو كل المرات.
1: هاي هي انت قلتها، انا مره واعرف حق المره. يعني اعطيك مثال، مثلا في شنو احنا قلنا، مثلا في الدراسه في الجامعه، مثلا البنات يحبون يكونون عند دكتور لان الدكتور سلس وهين، ما يكونون عند مراه لان المراه شديده ودقيقه.
2: الدقه هي المشكله،
1: عرفت؟ اي الدكتور لو رحت مثلا دكتور معليش انا كان عندي كذا كذا، لا تنقص علامتي، حاول دكتور تعطيني اوكي خلاص مشيت معه بيعطيني. اروح حق المراه، يا دكتوره انا عندي كذا كذا، لا انا ما اقدر اساعدك في هالموضوع، ما اقدر، خلاص هي كذي.
2: في الجامعه عانيت،
1: كلنا عانينا
2: والله، عانينا. انا اسف عانينا. والله العظيم ما اقصد لا انحياز ولا شيء، لكن حرفيا كان تنشف حلوقنا مع الدكاتره للنساء. أوه. بالحرف.
1: أنا في واحدة خلتني فعلا أتحيز يعني في هالموضوع، خلاص أقول ما أنا عارفة،
2: أنا واحدة خلتني أحذف المادة،
1: الرجال هم الأفضل، أنا عارفة، بس الله يعني أراد أن هالمادة ما تنطرح إلا عندها.
2: ثلاث كورسات أحذف مادة عشانها، الله. رابع كورس الله رزقني بدكتور، خدت المادة. تبي الحرف اللي قالته يجي في الامتحان. طيب أنا طالب جامعي بجاوب، يعني أحد الدكاترة كان مادة اقتصاد، مادة اقتصاد صعبة، فكان يقول أنا ما بيكم تنسخوا لي الكتاب، أنت اكتب لي فهمك.
1: فهمك إيه، الأغلب كذي.
2: أنت اكتب لي فهمك. أنا لما أعطيتك أنت شو اللي فهمته، اكتب لي اللي فهمته.
1: بالضبط. لا هاي نفس دكتور يقول حق يعني أختي تقول عن هالموضوع، تقول قال لنا والله مثل ما كانت صعبة علينا خلها صعبة عليكم، ليش نسهلها لكم؟
2: هذا
1: يعني قلت لها يعني ما أدري، بس أنت الآن في موقع دكتور، أنت
2: رجل؟
1: الآن
2: إيه يعني هذا كثير،
1: عشان تقول عشان إيه؟ يعني مبين هي مو بسالفة مرة أو رجل، هي سالفة إن سبحان الله في أشياء أحيان تكون إدراكية في لا وعي الشخص، أو أحيانا تكون بسبب شخصيته.
2: أنت ليش تنتقم مني باللي صار لك؟
1: بالضبط بالضبط. فأحيانا ترى بعد الشخصية نفسها تحكم التجربة، تحكم التجربة. ممكن مثلا يعني مثل ما قلت إن كون إن أنت تفضل الرجل أو تفضل المرأة بسبب شخصية، نوع شخصية يعني الرجال ونوع شخصية النساء.
2: وفي شيء مهم غفلنا عنه، أحيانا ينحط الشخص في مكان أكبر منه فما يقدر، يديره.
1: نعم صحيح.
2: تذكرين الصورة هذاك واحد صغير في مكتب عود؟
1: لا ما اتذكر، ما مرت علي.
2: فلما اكون مكان اكبر من حتى قدراتي العقليه والقياديه اتخبط.
1: شو اللي يفترض اسوي؟
2: اتخبط. المفترض انه يكون عندي مستشيره، المفترض، لكن هذا اذا كانت عندي ثقه.
1: استشير، اخذ دورات، ادرس، انمي نفسي، اسوي
2: لا،
1: اشياء كثيره.
2: انا موقع سلطه، تسمعين اللي اقوله بس.
1: طيب يقول لك من الجوانب المهمة في هذا الموضوع التحيز اللاواعي، حيث يميل بعض الموظفين لتفضيل نوع معين من القادة دون وعي نتيجة التربية أو الثقافة.
2: مثل الرجل والمرأة، أنا ما أقبل مثل المرأة توبخني في العمل.
1: بالضبط.
2: يعني بصراحة بدون لف دوران.
1: وش ذي؟
2: أغلب الرجال يقول لك أنا ما توبخني مرأة في العمل.
1: هذه هني دخل فيها ال قول ذكرني يلا اليوم ما أدري شيني ناس الكلام دخل فيها الأعراف الاجتماعية.
2: أيوة الأعراف الاجتماعية أنا اللي سابقا لا المرأة لا المرأة رئيستك ولما وبختك وبختك بناء على قانون
1: ما في العمل ما في أعراف اجتماعية
2: على قانون. هي ما جات صارخ عليك ولا تسبك لا هي قالت لك أنت مخطئ بناء على المادة كذا كذا كذا يقول لك لا هذا إذا قبل أصلاً
1: وإذا قبل إن ما
2: إن تكون رئيسة
1: المرأة تكون رئيسة أو شوفوا هذا اللي يسمى خلط لأن
2: خلط مفاهيم
1: هذه أعراف اجتماعية. أنت اجتماعيا ترى نفسك يعني في درجة أعلى من المرأة هاي اجتماعيا طيب حلو اجتماعيا عندك الحرية المطلقة لكن في العمل صعب إنك ترى نفسك بهذا
2: ليش أنت من مكانها
1: ما أدري
2: يمكن
1: هي لأن
2: طيب وين ثقتك
1: هو مو بمكانها إما بسبب اختيار القادة لها إما بسبب إنها هي أعلى منها في الدرجة
2: ليش اختارها هي
1: بالضبط هاي
2: السؤال أنت وين ثقتك لما تكلم على سبيل المثال
1: لا ليش اختارها ترى هذه أتي فيها أشياء كثيرة
2: نفترض الأفضل اللي هو كفاءة
1: أيوة
2: خلنا نتغاضى على سبيل المثال ما راح أوديكم بعيد شايع كم مرة نبهتيني في البرنامج
1: يمكن 5-6 مرات
2: أكثر
1: إيه
2: ليش ما قتلت توبيخ
1: لأنك تبي تتعلم
2: لأن شفت تعليم ترى مو بتوبي تعليم
1: يعني أنا ما عبد الرحمن طلعني شرير أنا ما
2: شريرة أنت بالعكس
1: أنا ما وبختك
2: أنت ما بخلتي علي بالنصيحة
1: لا ما
2: يعني ما خليتيني لدرجة أن الإدارة مثلا توجه لي كلام يعني ممكن أضايق منه
1: إيه
2: أنا ما حبيت طيب ليش ما تحسست مرأة تعلمني مو أنت أصلا قاعد معاها عشان تعلم كون واثق من نفسك وبس
1: لا تدخل المفاهيم في بعضها سيد الحسن طيب تقول بدرية يقول أحد الرجال من هو هاي أحد الرجال شو اسمه يلا نعطي اسم محمد
2: على حسب السالفة بعرفه
1: الشخص المناسب في المكان المناسب والمرأة نصف المجتمع يجب على الموظف أن يكون نزيه ومحافظ على الدوام ويؤدي واجباته ومن خلال ذلك يكون ناجح فهذا هو الذي يوصله إلى أن يكون مدير والمرأة لم تصل إلى مرتبة مديرة إلا بجهودها وخبرتها وكانت تستحق ذلك أما الموظف الكسول والغير مثقف بالدرجة كافية يعتبرانها عيب تكون المرأة مديرة والسيطرة على المرأة ليس في الحياة الوظيفية بل عندما تكون زوجة في البيت لأن السيطرة على المنصب تكون بفارق الشهادات العلمية يا سلام حبيت هالجملة
2: طيب هي سيطرت في العمل
1: سيطرة على المنصب تكون بفارق

0: عندها ذكاء
1: على حسب المكان صح. إيه معناته
0: هذه نعمة من الله. هذه مو احنا منقين.
1: خلك واثق من نفسك. انت ما انت الاستاذة جواهر افضل منك في المكان هذا. لكن لو قال لو مثلا خيروها بينك وبينها في امور تخصنا دريان بيختارونك
0: فعلا.
1: هي مجالها فعلا. اخر
0: مجال اخر
1: يعني ترى واجد. مثلا على سبيل المثال سمعت ايش سمع المفترض كل نسمع الجراحة اعتقد مخ واعصاب الدكتورة غاية الرميحي. دكتورة غاية الرميحي
0: غاية
1: الرميحي
0: سامع اسمها. نعم
1: جراحة اذا ما خاب ظني جراحة في علم دقيق اعصاب المخ. لا نروح بعيد ايام كورونا من اللي يذكر سعادة من المسلماني دكتور من المسلمان الان عضو مجلس الشورى كانت دكتورة. ترى عندنا دكاترة كفاءات قطرية ورؤساء اقسام في مثلا مؤسسة حمد في مؤسسة حمد ناجحين.
0: صحيح
1: ما شفنا الدكاترة اشتكوا.
0: عشان كذي انا اقول لك هي ما المفروض احنا ما نكون متحيزين مرأة ولا رجل. هي السالفة كلها قيادة.
1: انا عند هذا انا بتحيز اذا ما قدرت اطوله والله احب يلا حبوا لي خشمة ما طوله.
0: ابو محمد من الكويت مرحبا يا ابو محمد.
2: هلا والله وسهلا مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. مرحبا محمد.
2: ومشكورين
0: حبيبي. يا هلا مرحبا
1: يا شيخ. هلا والله.
0: يا هلا.
2: انا ما ابي اطول عليكم. انا عندي شغله.
0: إيه؟
2: اليوم احنا اشتغلنا تقاعدنا وخلصنا. امانه انا عندي سالفه ان اليوم اذا كان المدير يسوي له جروب وشلاليه وكذا ونظام العمل يعني ما يسمح كذي هذا يضيع صراحه مجهود كثير من الموظفين ويعني معلش يكسر عزومهم كلها.
0: صحيح.
2: بغض النظر ان كان هذا الموظف زين او مو زين. اليوم
0: هذا اللي دخل الاشياء الشخصيه
2: اي سلمك لا يعني لازم اصبح عليك. لازم
1: ليش اصبح عليك؟ ليش اصبح عليك ابو محمد؟
0: لان انا مديرك.
2: لا انا اتكلم اليوم انا طبيعه عملي ما ادري انا اشتغلت 30 سنه بنفط الكويت. حلو
0: ما شاء الله.
2: طبيعه عملنا كلها رجال يعني.
0: صحيح.
2: احنا نقول حتى كان اللي كنا فيه كنا نسميه الدائرة الخشنة يعني ما في لا مرة عندنا لا عنصر نسائي ما في
0: ما في لطافة كلش.
2: لا بغض النظر والله أستاذة والنعم فيكم بس أنا أقصد
0: لا عادي فهمت
2: إنه أنا احتك مع العنصر النسائي كبيرة أو رئيس القسم.
0: هو غالبا المجالات النفطية غالبا يعني معروف رجال.
2: صادق الشاهد من حد معنا وايد بنات عندنا يعني كمهندسات ما شاء الله وبالمختبرات بأماكن كثيرة يعني في تشوفين العنصر النسائي. أنا ما أبي أشط يعني الموضوع إن اليوم يعني أنا كمدير صراحة اليوم كموضوع إحنا نشتغل بعمليات مكاننا كان العمليات يسمونه.
0: نعم.
2: ما في سالفة أنا اليوم بأزرق ومعلش فلان بيداوم عني وهذا وطبيعة العمل إذا ما يعني لازم يكون لك أثر فيها يعني.
1: أوبريشن كله فريق كامل.
2: إيه يعني لا تقول والله أخوي والله ما عطوني شغل أنا لا ما يعني شغل لا المدير يعرف اليوم قياساتنا كلنا إذا بشينا مثلاً نعم إحنا نقول موضوع ما يسمونه موضوع الكل معروف إنه أدى مثلاً من الساعة 6 للساعة 6 المغرب كان دوامنا كذي تقريباً كنا 12 أو 14 شخص. بدون مبالغة يعني هو عنده سيستم يبين ان ال 14 كلهم اشتغلوا. فهمت شلون؟
0: اي نعم.
2: انت اليوم لما اسوي انا جروب والله ابي ابو محمد من ربعي وفلان وجماعته لا مو مرات. فهمت شلون؟
0: نعم.
2: يكسر فيك هذا يعني.
1: سؤال ابو محمد اعتذر لك سؤال اشتغلت من قبل تحت قيادة امرأة؟
2: هذا اللي انا ما اشتغلت صراحة بس اشتغلت بشغل ثاني ما أقول خاص لا يسمى عمل تطوعي يعني كان وياي وايد عناصر نسائية.
0: طيب شنو تسمع عن قيادة المرأة يعني تشوف في ناس يفضلونها
1: ولا هو اشتغل يقول قبل تطوعي تحت قيادة المرأة شلون كانت؟
2: لا عمل تطوعي اشتغلت.
0: طيب.
2: والله ما اشتغلت زين وغير ذلك التزامهم زين.
1: التزام
2: ان شاء الله
1: عليهم عليهم التزام ابو محمد
0: عشان شي في دقة في ملاحظة
1: والله اي عليهم التزام مو طبيعي ما شاء الله
2: اي تعطيها شغل تقوم فيه
1: ويحب
2: انت الحاله تطلب منها شغل مثلا خلينا نقول اضافي اذا ما عليك شغل مثلا تقومين بشغل فلانه ولا كانت الساعه المباركه حيه
1: ولها بارض
2: ما تشوف الا ترحيب
1: لها بار طويل اي شيء.
0: والله من تربيه العيال علمونا يسرب لنا بال طويل
2: ان شاء الله. ان شاء الله عندها يعني ما شاء الله غير

0: الضيع. وللحلال يعني هم بعد ما نبي نضغط الريال اكثر.
1: ضغط ضغط ضغط الدنيا يا محمد خلنا. شكرا يا ابو محمد شكرا. نعم تفضل.
0: الله يسعدك. وبالعكس ترى الاجواء العامه مع الاثنين وايد زينه.
1: الله يطول الله يعطيك العافيه. شكرا لك يا ابو محمد شكرا لك.
2: يعني ابو محمد قال كلمه طيبه حلوه انه ما اختلف معاه لما كان تحت اداره مرأة، لذلك نقول ان الاهم هي فعلا القياده. اذا انت قيادتك جيده ما اختلف مرأة رجل ما اختلف، لان انت فاصل الحياة الاجتماعية والحياة الشخصية عن حياة العمل.
1: إيه بس فوق الشيء هو ذكر العمل التطوعي.
2: إنزين.
1: العمل التطوعي المرأة تتفوق فيه طول بعرض.
2: هذه دراسات. دراسات العلمية إيش قالت؟
1: أنا ما درست أنا شفت بعيني.
2: لا خلينا إحنا شفنا هذه مو بقياس بس خلنا نيجي على شيء علمي ومدروس. الدراسات إيش قالت؟ قالت أكثر اللي يدخلون في العمل التطوعي هم النساء. ليش؟
3: أنا حيل أكلمها.
2: إيه. ليش؟ لأن المرأة يعني المرأة بطبيعتها معطاءة بسبب إنها تنجب أطفال، فهي يعني توزع عطائها وحنانها وحبها على الأطفال، فلذلك هذا العطاء ممتد في المجتمع أكثر من الرجال. لذلك تشوف أيضا مهنة التمريض فيها نساء أكثر من الرجال.
1: رحمات.
2: بالضبط. هي تحب تعطي تحب تعتني تحب مداني تهتم.
1: مداني الإبرة في اليد من يد رجال.
2: والله أنا ما جربت.
1: والله حزات حسا طعنا.
2: ما جربت. من وين جبت ما جربت؟ ما أدري ما جربت يعني. بس يعني هي بعد نفس الشيء أعطتك إياها مرة ولا ريالي على حسب خفة يدهم. ما جربت يعني.
1: علي مساء الخير.
4: يا مرحبا.
1: يا مرحبا مطول الغيبات جاب الغنايم.
2: توني بقول لك.
4: سماع صوتكم غريم الله يطول.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
2: توني بقول لك من طول الغيبات. تفضل يا علي.
4: يا مرحبا. لا أنا شاركت من يمكن فترة بسيطة بس أنت كنت بعد غايبة.
1: وأنت تحسب الفترة بسيطة هذه بسيطة؟
2: بسيطة ما في ما غبت إلا الأسبوع اللي فات.
1: يوم واحد يا فرد معانا.
4: يوم واحد. أي نعم أي نعم. يعطيكم العافية.
1: عافية طول عمرك.
4: أنا بس ببتدي مكان ما انتهت في أختي شايعة قالت على أساس دراسات ومتطوعين النساء أكثر. يمكن أنا أختلف معك شوي. أنا من الناس المتطوعين يعني من فترة طويلة في كأس العالم وكأس العرب وكأس آسيا، وحاليا متطوع رئيس لجنة الاستشارية المرضى وأهالي مستشفى الوكرة. شوف العدد يعني في نسبة
2: تناسب
4: الحمد لله. أنا أتفق معك في أن المسألة مش مسألة رجل أو المرأة، هي مسألة فعلا قيادة حكمة خبرة استخدام الذكاء العاطفي، وهي موجود عند الجنسين. صحيح. عند الرجل وعند المرأة. فطالما هذه العوامل موجودة ومتوفرة بتكون في قيادة ناجحة.
2: صحيح.
4: وإحنا ما نقدر نقول نقارن الآن مثلا حد يقول لا وأنا أفضل المرأة وأنت أصلا ما شفت ما عشت التجربة. يعني الإنسان اللي يقارن لازم يكون عاش التجربة.
2: طيب إحنا قلنا عن التجربة إن المرأة عدوة المرأة.
4: أنا أتفق معك هنا في يمكن جزئيا يعني في
2: جزئيا نعم
4: في على أساس إيش أساس يقولك أنا ما بتعاطف مع بنات جنسي حتى ما يقولون إن أنا أميل لهم، فتروح بطريقة غير مباشرة ممكن تغضبهم ممكن تكون قاسية شوي
1: طلع عيونهم.
4: ونفس الشيء الرجل أحيانا الرجل يتعاطف حتى مع الموظفة المرأة يعني.
1: إيه ترى علي ترى صيد ما يطلع حنانة إلا الموظفات علينا
2: ما يحتمل نفس الطريقة
4: موظفات في الأخير يقول هذه مرأة يعني ما راح يعني يمكن شخصيته ما تقبل إنه هو يكون قاسي عليها يعني. فهي مسألة
2: يقول أم عيال ولا عندها ظروف ولا
1: حنون الله يحفظه.
4: واللي يقدر بالعكس ترى اللي يقدر سواء كان رجل المرأة هاي يعني من أساليب النجاح نجاح القيادة أصلاً يعني.
2: صحيح.
4: إن أنا أقدر الموظفين. شوف أنا أقول لك حاجة، الموظفين متى ما حبوا القيادة متى ما حبوا الرئيسة كانت سواء رجل أو المرأة راح يعطون.
1: أنا أشهد.
4: راح يكون نعم. في عطاء.
1: أنا أشهد في هذه.
4: مش بس إن أنا أداء واجب.
2: لأنه محفز. أداء واجب نعم.
4: بس وعلى آخر الشهر أخذ راتبي. لا أكبر من هذا الشيء. لذلك أشوف في قيادات مثلا على سبيل المثال إحدى المراكز الصحية مديرتهم مرأة. هي تنزل بشكل يومي مع الموظفين ومع الموظفات.
2: صحيح.
4: موجودة معهم وتعاملهم معاملة مش الرئيس نعم. والمرؤوس نعم. معاملة الفريق واحد. إحنا نجاحنا مرتبط بعمل الفريق الواحد عمل
2: بالضبط.
4: لذلك كل اللي في المركز تشوفهم شعلة من النشاط. ليش؟ لأن أصلا الإدارة نفسها نازلة لهالدرجة وتبي تكون قدوة لهم. فهذه هذه إحنا هذه متطلبات يعني يفترض
2: شعور بالمسؤولية
4: يعني نعم. على أساس لأن هذه كلها أدوات، أدواتها كلها تساهم في النجاح، تساهم في الإنجازات. ترى ما تنسب للقيادة فقط. أنا اليوم لو عندي قيادة حتى لو كانت أعلى مستوى، لو ما في مساعدة من الفريق وما في تعاون وفي على قلب واحد، بالعكس ما راح يكون نجاح. لذلك كثير من الإنجازات اللي تمت الحمد لله على مستوى الدولة عندنا في قطر، شوف على مستوى، أعطيك على سبيل المثال تنظيم كأس العالم مثلا، النجاح الباهر هذا لأنه ما ينسب لشخص واحد.
2: صحيح،
4: ترى الكل عمل والكل اجتهد، وحتى في الأزمة اللي احنا فيها الحين لاحظ أن الكل حتى المواطن حتى المقيم يتعاونون في لذلك نشوف أن القيادة ناجحة الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم لك الحمد لله.
2: شكرا لك يا علي، كلام جميل جدا. يعني
1: كأس العالم أنا شفتهم،
2: نعم
1: يعني
2: نعم
1: واجد نعم. واجد كانوا بنات، أنا ما أقدر أقول أسامي أو ما أذى عشان ما أظلم، لكن في واحدة كانت ولا زالت أحد الركائز الأساسية اللي هي الأخت ميعاد العمادي، سمعتي فيها؟
2: سمعت.
1: هذه أحد أي الأمور الرياضية هذه تلقينها موجودة،
2: موجودة نعم.
1: دائما موجودة.
2: شوف سبحان الله كأس العالم كان وايد تجربة حلوة في أشياء كثيرة، يعني أنا أذكر واحدة ما أقدر أقول بالضبط هيش، ما أتذكر اسمها أمانة، بس ولا أقدر أقول بالضبط هيش سوت، لكن من باب مسؤوليتها في كأس العالم وهي رئيسة قسم فقط، يعني ما بنقول مديرة، لكن أمانة فكرت في شيء علشان ما يصير أي اختراق في في في كأس العالم من من من زاويتها هي، من قسمها، عرفت هاي الفكرة؟ تقول يعني فجأة جاتني إنه ممكن يصير اختراق من هالناحية، ليش ما فكرنا فيها؟ فعلى طول اتخذت إجراءات إجراءات إجراءات إجراءات عشان تمنع إنه ما يكون في يعني أي خلينا نقول فشل في في في هاي المنظومة أو في هذا الجزء. فأحيانا التجارب، نعم إحنا هني عشان نثبت في النهاية إن فعلا القائد بغض النظر رجل أم مرأة، هي السالفة كلها سالفة إن أنت فعلا قائد تقدر تدير المكان بدون تحيزات، بدون تفضيلات، بدون ما تدخل أمور اجتماعية وشخصية وما إلى ذلك في موضوع القيادة،
1: ولا عاطفتك،
2: ولا عاطفتك، هي السالفة كلها إدارة في إدارة، وتتعلم الإدارة
1: ولا شخصنينها لو سمحتي.
2: بشخصنها مع بدرية شوي.
1: أبو عدي يقول عليكم السلام، يقول الأفضل في الإدارة هم الرجال، لأن الإدارة تحتاج إلى الحزم في التعامل واتخاذ القرارات. وجهة نظرك نرجو تقبلها.
2: وجهة نظر، نعم
1: هذه وجهة نظر جميلة. أخونا من الكويت أبو محمد يقول الاثنين ممتازين، كل قرارات اللي تصدر مدير أو مديرة إن كانت زينة أو مو زينة كلها بسبب الموظف، إن كان الموظف زين راح يكون وضعية الشغل مزاج المدراء راح تكون بيئة عمل ممتازة، أما إن كان الموظف مو ملتزم راح تشوف قرارات كلها عكسية. وسلامتكم أيضا وجهة نظر تحترم. سرى ما راح أذكر أول كلمة تقول شيء في إدارة المرأة، هي ما تتفق مع إدارة المرأة لأن لديها غيرة وحب تسلط، وحاليا هي طالبة نقل في المؤسسة لأن غير المديرة إلى مرأة. زين اشتغلي معاها طريق.
2: اشتغلي معاها شوفي.
1: شوفي ما يدخل مرة زينة زينة.
2: شوفي ترى ممكن سبحان الله بالعكس تكون يعني من الناس اللي بتصقل مهاراتك، ومو بشرط ترى إنه نعم إحنا نعرف شوي المرأة أحيانا نحيسة وأحيانا عاطفية وأحيانا إحنا عارفين هالشيء، بس مو بشرط إنه راح يعني لما تملك أو عفوا لما تكون في إدارة معناته إنها راح تتسلط أو راح تكون إدارتها سيئة.
1: انطري عليها شوي. بجاسم أنا ما أقدر أقول الرسالة بالأحرى يعني بحرفيا، لكن بجاسم الرجل مهما كانت صفاته هو في موضع عمل، يعني صفاته ما تعنيني ولا تعني لك، عليك من شغله أو سلوكه عليك من شغله. إذا كان فيه خطأ قل له خطأ، أو ننقل الموضوع إلى المسؤولين الأكبر منه أو ننقل.
2: أنا أعتقد يعني إحنا ما نقدر نتكلم بالضبط، بس أنا أعتقد بجاسم عنده شوي.
1: أنا نعم فاهم كلامه.
2: نعم إيه فاهمة، عنده جزء صحيح في هالموضوع
1: جداً.
2: لأن كونك أنت
1: أتفق معه.
2: قائد معناته أنت قدوة.
1: اتفق، انا اتفق معه.
2: اي فانا بعد اتفق
1: وفاهم لخاطر بجاسم وجربته من قبل، لكن بجاسم الوضع الان شو نسوي؟ مدام هذا مسؤول علي، يا اني اجاريه اذا ما عندي حلول، يا اني والله وقف يا ابن الحلال تعال.
2: والحين احنا الحين صار عندنا تقييم للمسؤول، خلاص مو مثل قبل ما تقدر تقيم مسؤول.
1: وين قيم عبد الله؟
2: لا عبد الله
1: بنبصم والله بنبصم
2: ابو عبد الله التقييم تحط له قلب
1: بنبصم بنبصم بصمه شهاده
2: يستاهل ابو عبد الله لا يعني الحين في مقر العمل في كثير من الدول صار في تقييم للمسؤول على اساس انه يستمر في منصبه او انه مثلا
1: هل هو
2: حتى الشركات الكبرى يسوون هالموضوع
1: بالضبط هل هو قادر على العطاء ولا لا
2: بالضبط هل هو يقود بشكل صحيح هل الموظفين مرتاحين في التعامل معه ولا لا
1: شنو
3: اسمها الحين مديره محل كلمها
2: من بدريه
1: هذا المديره جنبك ام وجدان
2: اي عموما في النهايه احنا نقول ان شاء الله فالكم طيب وتكونون فعلا ماسكين اماكن قياديه خلونا نعزل عنصريتنا ونعزل تحيزنا ونعزل مشاكلنا الاجتماعية والخاصة ونقود الإدارة بما يسهم بتقدم دولنا هذا هو الصح لا أحط رأسي من رأس بدرية ولا من رأس راشد ولا كلها هذه ما تصير أحيانا في حرية أكبر مثل لما تكون مثلا مدرس أو دكتور عندك حرية أكبر أنك تتحكم بالآخرين لكن لما نتكلم أن أنت تشعر بمسؤوليتك كقائد لا هني أنت نظرتك للمستقبل نظرتك أن مؤسستك هذه تتقدم وبالتالي هذا التقدم راح يعود على مجتمعك وراح يعود على دولتك
1: أنا بريء اليوم من المايك
2: أي اليوم كلها أنا اللي أضرب المايك سوري راشد
1: أنا رسالت لكل مسؤولة مديرة على نساء أنتي ما حد يعرف لهم كثر ما تعرفين لهم أنتي تعرفين ظروفهم تعرفين اللي يمرون فيه تعرفين صحيح. طريقة تفكيرهم تعرفين إذا أنتي ما قدرتي وما احتويتي ما حد راح يقدر ويحتوي الشخصنة الزايدة أو حتى لو كانت مثلا غلطانة شوي أنت لازم تكونين قائدة أيضا الكلام للمدراء الرجال شللية وقروبك المفضل أيضا ما ينفع
2: أي.
1: لا أنت تبي مسار عمل تبي ترى كلنا نشتغل لجل قطر في الأخير أنا بأخذ راتبي وبطلع لكن كلنا نشتغل لجل البلد هذا فلازم نشتغل ذمة وضمير لكم تحية طاقم العمل بدرية محمد من الإعداد ومن التنفيذ راشد عبيد خلف المايك معكم شايع عبد الرحمن نلتقيكم غدا بإذن الله فمان الله

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي الناس نركز، يعني شلون الحريم ما يركز منك؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد.
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه.
0: شوفوا الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اختياراتكم الحلوة ويانا نحييها. مرحبا بكم من قطر وخارج قطر على 440-30 ألف وعلى تطبيق إكس. وإحنا بنسمع أول اختيار لهذا المساء الفنانة نوال يفتاك القلب والاختيار جاينا من عمان. شكرا لك يا أبو لورا. سعاد مساء الخير تبغي ويانا شيرين كتر خيري. وعندي علي وجداد يبغي مساعد البلوشي مرار. وأيضا عندي عبد الكريم عبد القادر مشتري ووعد البحري. بعد عندي اختيار لها. شكرا لهذا التواصل. وحسين الحطالي تسلم على التحية واختار ويانا اختيار.

هلا هلا نور نوركم، مشكور يا راضي الهاجري، تحيه لك. يبغي ويانا فيصل السالم في الزيت، ابشر ابشر وان شاء الله دائما ويانا متواصل. حلوه الاختيارات، فيه القديم وفيه الجديد، لكن احساس علي وجداد بنسمع الحين مع مساعد البلوشي مرار.

أحلى المواعيد تجمعنا وياكم في آمر تدلل. عندنا ساعة نصنع معاها ذكريات جميلة في كل لحن حكاية، ومع كل صوت ذكريات تعزف مع مشاعر الحنين والشوق وأجمل الاختيارات وأجمل ذوق في آمر تدلل. إحساسك العالي الراقي الهادي نحبه معنا يا سعاد، والإهداء للصديقات عبير ألطاف ريوف، نور النعيمي، ونوف الرشيدي، ومعالي وناظرها.

واختار معنا، عندك فرصة لين الساعة 6. شكر من اليمن، شكرا وتسلم لأن عندك هذه الاستجابة السريعة. واختار ويانا الآن خالد عبد الرحمن الطير المهاجر، ما هي مشكلة. طلال مداح يبغي يسمع له من اليمن. أنت شنو اسمك؟ ممكن تختار الأغنية ولا تبي على ذوقنا؟ مرحبا محمد البطيني وأبو جاسم، تحية لك غير فنان. شكرا للجميع، والحين بنسمع اختيار للفنان على ذوقنا عبد الله رشاد. شكرا لك يا حسن العجمي من الكويت، عاش من شافك.

هلا هلا بالطلبات الحلوة وعاشت أيامكم، تسلمون على اختياراتكم، يا مرحبا بكم وحياكم. شكرا يا حسن، إن شاء الله استمتعت ويانا صوت صوتك، و حلو هذا الاختيار وهو من جلسات صوت الخليج. اخترت ويانا سعد الفهد تناديني، لكن احنا بنسمعك يا تريو، وإن شاء الله بيتجمعون وتحبون هذا الاختيار.

تناديني استمعنا لها من جلسات صوت الخليج، أيضا سعد الفهد، عبد العزيز الضويحي ومطرف المطرف. فعلا منحوها إحساس حلو وهي من الأول حلوة بصوت سعد الفهد. شكرا يا راضي الهاجري، مرحبا بك ومسهلا يا أبو محمد. واحدة من الأعمال الحلوة فيصل السالم اللي عادتها صوت الخليج في الزيت. الصوت صوتك لا يفوتك، خليك ويانا على الموجة. شاكر، غير اختيارك وشكراً.

شاء الله الطلبات يعني واجدة، وإحنا بنحاول ننسقها ونرتبها وتسمعونها كلها. أبو أمير، ممكن تغير الاختيار من اليمن، مرحبا بك. وأيضا معنا تحية واختيار لفيصل علوي، ممكن يا محمد إن شاء الله بس نتأكد إنها متوفرة. ومرحبا بك يا أبو محمد من اليمن، ما هو اختيارك للراحل طلال مداح أو تبغي على ذوقنا؟ الحين بنسمع وعد البحري وهذا الاختيار الجميل، علموه.

شكرا يا ميلاد، ودايما نبغيك تتواصل معنا انت وكل الأحبة. مرحبا من اليمن بعبدو علي، واختار معنا واحدة من روائع العملاق الكبير أبو بكر. ما علينا يا حبيبي، ما علينا من كلام الناس، ما كنا درينا، لكن اسمع اختيارنا لك ولكل السادة محبي العملاق أبو بكر سالم. مرحبا بكم على 443 ألف، وحياكم على تطبيق إكس.

0: عزك ريح، نقولها كجملة للتشجيع في كثير من الأحيان، أجيال وراء أجيال، لما الإنسان يقدم على شغلة ولا وده أن يجتاز اختبار، نقول لك كفو عليك ما يهزك ريح. وإحنا الحين مريحين وهادين، نسمع معكم اختيار علي موسى للعملاق كاظم الساهر قيصر الأغنية، وهذا الاختيار بعد الحب.
1: بعد الحب وبعد العشرة نلتقي

0: أغاني واختيارات ما شاء الله، أنغام وألحان ولا أروع. المسا اليوم ما شاء الله واجد طلبات لبينا، لكن ما زال بعد عندنا وقت نلبي لكم إحساسكم. شكرا لهذا الشوق، وشكرا لهذا الحب، وشكرا لهذا التقدير جميعا. الحين بنسمع معاكم اختيار للفنان فيصل العلوي. شكرا لك وليد، حياك الله، لك إهداء من نانا وقلنا لها غيري ونانا ما اختارت الحين. شكرا أيضا لك أخونا عبدو، غير الاختيار أو سمعنا اختيارك. شكرا لك.
1: اشتقت لك وبعثت لك مكتوب وشرحت لك عن حالي المتعوب
2: حصريا على صوت الخليج.
1: اشتقت لك وبعثت لك مكتوب وشرحت لك عن حالي المتعوب.

شكرا لكل الاختيارات، تسلمون. وفي مجموعة حابة تسمع على ذوقنا، بنهديكم من جلسات صوت الخليج عيسى الكبيسي، وهذه الأغنية أيضا اللي هي قديم الفن وتم إعادتها، صابني حبكم.

حيدر من بغداد، أنت طلبت اختيارات غير متوفرة. الأول نعم غير متوفر أو نهائيا لا نبث للفنان، أما الفنان عوض الدوخي بالإمكان اختياره مع الأستاذ عبد السلام جاد الله، برنامج طربيات الذي يأتيكم كل صباح طبعا من الأحد إلى الخميس. تحية للأستاذ القدير عبد السلام جاد الله، وأيضا أهنيه على قناته الجديدة، وتقدرون تتابعون، هو بدأ الحلقة الأولى وتقدرون تتابعون أكثر على يوتيوب الحلقات والفقرات اللي اختارها. صراحة بداية موفقة الأستاذ عبد السلام جاد الله، وما ننحرم أبدا من إبداعك، وإحنا كلنا نقطة في بحرك أستاذنا الغالي. مرحبا بك يا إيمان، وشكرا على التحية والسلام، وبتسمعين ويانا على ذوقنا. أبشري، عندنا بعد طلب واختيار حابب يسمع على ذوقنا، أبو محمد طلال مداح، واخترنا لك تمنيت من الله تبقى معي يا حبيبي. تمنيت من الله يجعلك حظي ونصيبي.

احنا نبي نرضي الجميع، صوت صوتكم والمساء مميز ما شاء الله، واجد طربات يعني الحمد لله. مميز احمد عناني، دايما معاك الجو بيبقى ماطر والاختيارات تصير حلوة وتنسيقك اجمل. شكرا لاختيارك عامر عبد السلام. يا ويل حالي خديجة معاذ، ان شاء الله انها موجودة. ايمان شكرا لهذا الاحساس العذب، وبنهديك الراحلة ذكرى، واحدة من الاغاني يعني القمة حقيقة، وأبدعت صوت الخليج باختيارها. هذا الاختيار بصوت الراحلة ذكرى الرسائل.

روعة الراحلة، ذكرى بكل الاختيارات، ويمكن حبيناها أيضا بالجلسات واختيارات الأغنيات الخليجية الجميلة. صوت راحل وباقي في الأذهان وترك بصمة في الساحة الفنية. من الأغاني أيضا اللي دايما تنطلب ورائعة للأستاذ عبد الله رويشد، الله يشفيه ويحفظه، تعال.

0: عامر العبد السلام، الصوت صوتك. هلا بالأحبة من عمان، شكرا لهذا التواصل. وبنسمع معك خديجة معاذ من شان عينك.
1: من شان عين نقول تكرم مدينة،
0: من شان عين تكرم مدينة، تكرم مسامعكم كلكم ونهديكم أحلى الأغاني.

شكرا مستمعين، شكرا لهذا التواصل، وأيضا موسى مراج شكرا لك غير الفنان، ولكن الآن بنهديك اختيار أنت وكل السادة المستمعين. في الختام تحية وحب وسلام، أحمد عناني وروضة إبراهيم عايض، وهذا الاختيار الحلو اللي فيه كل الحب والسعادة تجيني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ورحل بالأمس المغني المصري الكبير هاني شاكر رحمة الله عليه، تعازينا من خلال برنامج تربيات لأهله وذويه وكل عشاق صوته وكل عشاق فنه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، بيقول عازف الناي العراقي الكفيف هو خضر إلياس شمعون.
1: نعم.
0: بيقول أيضا عبد الله أحمد أيضا مطرب بحريني كفيف، وكذلك المطرب القطري محمد الساعي. ومحمد حسن بينوه طبعا أنه محمد الساعي، إحنا نسير نذكر محمد الساعي رحمة الله عليه، كان فنانا يعني قاوم ال ال ال ال الإعاقة وأبدع صراحة. نعود لي طيب الأغنية المهابة، الأغنية جاهزة، أغنية أنت معي ولا مسافر ولا عبد الكريم عبد القادر.
1: اسمح لي أحمد أقول كلمة.
0: تفضل.
1: تسمح لي أقول كلمة في الله يرحمه هاني شاكر.
0: تفضل.
1: يعني طبعا أنا التقيت معه ورحمة الله عليه، يعني مهذب ومؤدب ومحترم إلى أبعد الحدود. وأنا أعتبره هو من أواخر المطربين الصف الأول بعد جيل الكار. طبعا في جيل عمالقة وفي صف أول، وهو يعتبر يعني من بعد الصف الأول. يعني إذا قلنا الصف الأول عبد الحليم حافظ و يعني نجاة الصغيرة ووردة طبعا جيل كبار السيدة أم كلثوم وعبد الوهاب، فهو يعتبر وهو رحمة الله عليه وتعتبر الشخصية أنا ومياد الحناوي، هذين هم آخر اثنين اللي هم بعد الصف الأول حقيقة يعني أبدعوا وقدموا. وما ننسى طبعا اللي اكتشفه طبعا محمد الموجي، واللي قدمه ونجح معه الموسيقار خالد أمير لما لحل أغنية كده برضو يا أمر في عام 1975، وتعتبر هذه الانطلاقة الفعلية للفنان الكبير رحمة الله عليه هاني شاكر.
0: طيب. شكرا شكرا يا عبد الله. ونسمع طلب مهابة، هذا أنا عبد الكريم عبد القادر، مقطع اسمع ندائي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. وضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير أستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين. والموضوع الثاني يا أبو عبد الله
1: اللي هو أغنيتي يقولوا لي نسي حبك. أغنية جميلة أبو أحمد، أغنية وايد حلوة، يعني اشتهرت على مستوى الخليج، ولكن يعني ما أدري بالنسبة إحنا بالكويت هنا، يعني نسبة الأغنية هذه للمطرب حمد خليفة، المطرب الكبير حمد خليفة. ولكن هي في الأصل يعني مو أغنيته، فلا بد إن إحنا نسلط الضوء على من عملوا هذه الأغنية، لأن هذا حق أدبي لهم، وعلينا واجب إن إحنا نوضح للسادة المستمعين عن أغنية نسي يقولوا لي نسي حبك.
0: طيب حمد خليفة ما لو صنفنا من أي جيل هو حمد خليفة؟
1: هو طبعا من الجيل القديم. يعني هو طبعا حمد خليفة أتوقع أنا هو من جيل
0: سعود الراشد عبد
1: الله. أيوة بالضبط، أنت ما تفضلت
0: سعود الراشد.
1: جيل سعود الراشد، يعني هم يعني ترى أعمارهم متقاربة، يعني يعني مثلا سعود الراشد حسب معلوماتي يعني أظني مواليد 27 26، شغلة كذي يعني. فحمد خليفة من هذا الجيل، وغناها ونجح فيها وسمعناها بعدة أصوات، ولكن هذه الأغنية أصلها طبعا أصل يمني. وهذه الأغنية طبعا هي اللي غناها واشتهر فيها المطرب أحمد الزبيدي.
0: أحمد يوسف
1: الزبيدي. هي طبعا من كلمات الأمير صالح العبدلي، وألحان الأمير محسن أحمد مهدي العبدلي. هذيل هم اللي عملوا هذه الأغنية. فلازم يعني حقنا أن حق علينا نقول أساميهم. هذا هو الشاعر اللي هو صالح العبدلي، والملحن الأمير محسن أحمد مهدي العبدلي، هم اللي عملوا هذه الأغنية. ومن ثم تغنت بأكثر من صوت، والحقيقة يعني أحمد يوسف الزبيدي أبدع فيها.
0: طيب
1: غناها بشكل حلو، وهي طبعا من مقام الحجاز. وجميلة وحلوة. يا ليت يا ابو احمد اذا عندكم صوت الاستاذ احمد
0: ابو محمد حيسمعنا الحين. نسمع
1: ما قصر محمد. ما قصر محمد.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي صالح علي من البحرين، سمعني يا أبو محمد، صالح علي من البحرين بيقول أبو أحمد من أسبوع تقول لي أذكرك ولين اليوم ما سمع طلبي، وطلبوا طلال مداح أكثر من اللازم، صبرت وترجيت. يعني فشوف لي طلب صالح علي، لأنه إلا صالح علي ما حدش يعني صالح وعلي يعني ما يزعلش. كويس، هذه ناحية. وين رحنا كمان؟ مالك علي من اسطنبول، صباح الخير استاذ ابو احمد، بدي اطلب الفنان اديب الدايق قصيده يا من هواه اعزه واذلني. هذه القصيده غناها كثيرون، وهذه الابيات غناها كثيرون. خليني بس اكتب مالك علي، مالك علي أديب الدايخ، فنان سوري أديب الدايخ، وفنان بشهرة صباح فخري ومحمد خيري والجماعة هذول. أديب الدايخ ويا من هواه. كويس. ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير أستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين. وسعاد غير طلبك، لأنه عبد الكريم موجود في حلقة اليوم وتمت إذاعته، فغير الطلب لو تكرمتي. علي خاطر النجادي، هل وصلت رسائلي؟ وصلت رسائلك. يقول شكرا على مشاعرك، وتحياتي لك على رحيل الفنان الكبير هاني شاكر. شكرا يا. وبعدين في معلومات بعتها عن فتحية خيري، مطربة تونسية مواليد 1918 وتوفيت في 1986، اسمها الحقيقي خيرة اليعقوبي، ببلدة الدهماني، لكن بعد وفاة والدتها فاطمة بوحجبة انتقلت للإقامة عند جدتها بالعاصمة وتحديدا منطقة باب سويقة في تونس، فألحقتها بالدراسة بنهج الباشا. كانت إقامة الفنانة الموهوبة على مقربة من باب سويقة وباب الخضراء فرصة للاطلاع على الحركة الفنية الدائبة في هذه الأحياء العريقة بالفنون، فأصرت على تقليد الفنانين خاصة الفنانة حبيبة مسيكة، إلى أن أحدثت ضجة داخل المدرسة فتم فصلها نهائيا. شجعها زوج أختها سلومة بن عبد الرزاق المنتمي إلى فرقة مسرح بن كاملة على اقتحام المجال الفني، فانطلقت في تعلم العزف على آلة العود، ثم انضمت إلى فرقة المستقبل التمثيلي العربي، واختار لها الفنان المسرحي البشير الرحال الاسم الفني فتحية خيري. شكرا لك يا علي خاطر النجادي. في رسالة من خالد الضنكي، يقول أبو يشارة أبو عبد الله الجميل بعطائه وحضوره، بأن هاني شاكر رحمه الله ومياد الحناوي ثنائي حضر بشدة بعد جيل الفنانين العمالقة، وغاب عن باله الحضور الطاغي وقتئذ للفنانة ذكرى رحمها الله. ماذا لو كانت ذكرى على قيد الحياة؟ بالتأكيد سنحظى بجمال صوتي آخر مختلف. معي ابو عبد الله،
1: اعلق؟
0: تفضل، من ما تستنى.
1: مشكور. طبعا ذكرى فنانه كبيره، ولكن الذكرى ما عاشت وايد، يعني ذكرى بعدين ذكرى مو بسنهم، يعني سن، يعني ذكرى
0: اصغر
1: بسن اصاله.
0: نعم.
1: بسن انغام، يعني هل الاسماء اللي انا قاعد اقولها يعني ممكن يعني ولكن هم اللي بسنهم؟ لا. هاني شاكر ومياد حناوي، وفيه مطرب بعد أنا يمكن ما قلت اسمه اللي مدحت صالح. مدحت صالح هي بعد هاني شاكر. من الأصوات الجميلة اللي لفتت نظري. ترى في أصوات كثيرة في مصر،
0: بس إن كان انحجب أو انشغل، كأنه انشغل أو يعني انشغل في التمثيل أو الحجب.
1: يعني لما غنى في حفلة تكريم عبد الوهاب، الله، لما غنى فوق الشوك مشاني زماني وكذا كذا بحضور عبد الوهاب، شنو قالها يا اخي مدحت صالح؟ مطرب صح، ولكن ماني عارف شو اللي صار. ترى طلعوا وايد علي الحجار ومحمد الحلو، كل
0: مطرب طلع جيل فجأة، طلع جيل فجأة، جيل جديد فجأة طلع.
1: بالضبط. لكن تفضل فيه الاستاذ على عيني وعراسي، ولكن لا، جديدة هي طبعا ذكرى جديدة، يعني ذكرى طلعت بدأ التسعينات. هاني شاكر 75 عندنا كذا برضو يا أمر. وكذلك ميادة الحناوي لما لح لها مليك حمدي الألبوم مالها في فترة يعني كان المفروض أني إحنا مثل ما تكلمنا من قبل برفاني من غير ليه عفوا أغنية في يوم وليلة أخذنا حلوة الحب كله وهذا كله عبد الوهاب عمله في السبعينات فذكرى لا ذكرى بعدين مو بجيلهم ولكن هذين شو معنى لطيف معهم طبعا مدحت صالح يعني بالنسبة للأصوات.
0: نعم. شكرا تحية لك برضو من المستمع محمد عراقي يقول تحية لك ولضيفك الأستاذ أنور اسأل عن رويشد وصحته وسمعت أنه بحضر لتسجيل أغنية ما صحة هذا الخبر؟
1: عبد الله زين الحمد لله وصحته زينة ولكن عبد الله ما يقدر يغني أبدا يعني حتى تناقشت أنا مع صديق عزيز بالفترة الأخيرة وكذا يعني حطوا في أغنية وطنية لا هل هذه الأغنية طبعا قديمة وكل شيء ولكن عبد الله إن شاء الله يعني نتمنى الشفاء العاجل وأن تكون صحته زينة ولكن ظروف الصحية ما تحل أن يغني أبدا ولا في أغنية جديدة ولا يمكن يغني أغنية جديدة. نعم.
0: شكرا جزيلا أبو عبد الله. خلينا نسمع الأغنية الثانية محمد سميرة توفيق عنابك طاب طلبها أبو خالد.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، الضيف الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين، في رسالة من أبو ناصر من قطر يقول: مرحبا بكم وبالضيف العزيز الغالي الأستاذ أنور عبد الله. كان هناك في الماضي مطرب سعودي اسمه محروس الهاجري، إذا ممكن الحديث عن سيرة ومسيرة هذا الفنان وعرض إحدى أغانيه، وشكرا لكم. أخوكم أبو ناصر من قطر.
1: صبح عليك أخوي أبو ناصر حبيبي. والله اسمح لي، والله يعني المطرب حقيقة ما سمعت فيه أنا. اسمه شنو أبو أحمد؟
0: اسمه مرزوق الهاجري على ما أظن. دقيقة أرجع لل... يعني شلت في رسالة.
1: اي والله ما
0: ايوه ايوه اسمه محروس الهاجري. محروس محروس الهاجري. بنبحث عن نبحث عن
1: نبحث
0: عنه ان شاء الله. مطرب سعودي اسمه محروس الهاجري، نبحث عنه ان شاء الله. في ايش كمان؟ طيب في ممكن تغير محمد البطين، ممكن تغير يا ابو جاسم، ممكن تغير الطلب انت عن هذا. يعني كررت كثيرا في ناس بينضموا حديثا لبرنامج طربيات، طربيات بيبحث بيذهب الى القديم، القديم في الغناء العربي والخليجي، القديم في الغناء من المحيط الى الخليج، القديم القديم نذهب الى القديم بغض النظر رواد ولا مش رواد، المهم الأغنية تكون متسقة مع الطرب، يكون يعني يصح أن يطلق عليها أغنية طربية أو يصح أن تكون في برنامج طربيات. ما المهم أنه نعرف الجيل الحالي بالفنانين الذين قدموا وضحوا وصبروا وتحملوا حتى يوصل الأغنية العربية إلى ما وصلت إليه، رغم أنها في الآخر يعني أصبح حالها يعني بعافية شوية كما يقول أخوتنا المصريون، بعافية شوية يعني صحتها تعبانة شوية الأغنية العربية هذه الأيام، لكن لكن الأمل في أطباء، في أطباء موسيقيين زي أنور عبد الله.
1: حبيبي محل حبيبي. طيب إن شاء الله بركة بملحنين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سعاد غيرت إلى أبو بكر سالم. سعاد غيرت إلى أبو بكر سالم، ما حددت وين راحت سعاد. أين ذهبت يا سعاد؟ طلبت أبو بكر سالم، ما حددت. سعاد تقول غيرت رأيي في سعاد من الكويت أبو بكر سالم. طيب أي أغنية حدد يا سعاد، لأنه أبو محمد شوي محتار، ولما يحتار يعني. فنعود إلى ضيف الحلقة دكتور الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين. والموضوع الثالث اللي حننتقل أو حنقلنا إليه.
1: نعم، هو فن الصوت سيد عبد السلام. طبعا فن الصوت فن جميل وقديم، وأغلب اللي غنوا فن الصوت غنوا باللون التقليدي اللي بدأ فيه طبعا عبد الله فرج، وانتقل إلى منطقة الخليج، وحتى في اليمن موجود، ولكن ما كان يعزف على المرواس، كان يعزف على الطبلة. وبعدين طبعا محمد بن فارس وضاحي، وانتشر عبد الله فضالة، كلهم غنوا فن الصوت، الفن الجميل هذا بأنواعه. ولكن في جيل يا جديد طور هذا الفن. شلون طوره؟ فن الصوت معروف على عود ومرواس فقط في الأصل، ومن ثم أضافوا له آلة الكمان، وبعدين أضافوا له آلة القانون، وبعدين بدال يكون مرواس واحد، اللي المرواس طبعا هي آلة إيقاعية، صار 4-5 مراويس. وبعدين عوض دوخي فكر وأدخل عليه الكونترباس، وصار موسيقيا لكن هو تقليدي، لكن أضاف عليه آلات يعني لإظهاره بشكل أفضل وأحلى. ولكن يا جيل من الملحنين طوروا فن الصوت. فلا بد يعني الإشارة لهذا الجيل اللي هم طوروا فن الصوت، ومن أبرزهم طبعا الفنان سعود الراشد. سعود الراشد طور فن الصوت وقدمه بشكل جميل عشان يساير الأغنية الحديثة، وقدم ألحان خاصة في فن الصوت وليست ألحان تقليدية أو معروفة من قبل، وراح إلى القاهرة وسجل هناك صوت السحر في سيد العيون، هذا جديد طبعا. وكذلك والله عجبني جمالك، ومجموعة من الأصوات سجلها مع فرقة موسيقية في القاهرة بتكليف من الإذاعة.
0: صحيح
1: والله، لإشهار من الصوت وتقديمه بشكل جميل وبشكل حلو.
0: طب
1: يعتبر رائد سعود الراشد. تفضل
0: يزيد فضلك. الصوت أبو عبد الله ما بين البحرين والكويت، شخصية الصوت في البحرين وشخصية الصوت في الكويت بماذا تتفق وبماذا تختلف؟
1: أعتقد طبعا هم متشابهين إلى أبعد الحدود. والدلالة أن شوف عوض الضوخي غنى الأصوات البحرينية، ترى هي نفسها أبدا، الإيقاع نفسه والضغوط نفسها وكل شيء نفسه بتاتا، ولكن الأخوان في الكويت طوروا فن الصوت ولا هو الصوت هو هو. وفي البحرين كذلك الفنان أحمد الجميري. أحمد الجميري لما يعني غنى فن الصوت هم طور فيه وأضاف للمسات جميلة.
0: في قطر أيضا إبراهيم علي في.
1: بالضبط، خاصة صوت يعني أصوات جميلة جميلة جميلة حلوة. فطورها الفن الحديث. وفي قطر كذلك أتوقع يعني، بس عموما فن الصوت يعني مشهور يعني في قطر وفي البحرين وفي الكويت أكثر من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وموجود في اليمن تحت ولكن يعزف الطبلة. المطورين طبعا
0: تفضل كمل لا أنا في موضوع آخر تفضل
1: حبيبي. فيعني مثل ما قلنا سعود الراشد من الكويت وراح سجل مع فرقة موسيقية هناك، واستغربوا أن الضغوط جديدة عليهم ونوتوا وأجادوا، وكذلك الفنان أحمد الجميري، وننسى الفنان أحمد الزنجباري. أحمد الزنجباري هو فعلا من زنجبار ويا في فترة الثلاثينيات، لكن حب هذا الفن وطوره. لما لحن عوض الدوقي قل المليحتي صوت وايد جميل على يا صبا نجد، كذلك لحن بديع صادق سلو الكاعب الحسناء. هني تحس انه لون جديد الصوت وحلو. يعني ما تقول والله ابتعد عن طابع، لا بالعكس، ولكن صوت مطور صوت جميل. كذلك الأستاذ احمد باقر لما سوى كف الملام وعلليني الشك واودى باليقيني، بدا مثل موال وشغله جديده، يعني العالم تتكلم شنو اللون الجميل هذا، شنو اللون الجديد الحلو اللي قدمه طبعا الاستاذ احمد باقر مع شال الخليج. وكذلك لحن لعلي صوت يا دمعتي. الله ودعيني كلمات دكتور عبد الله عتيبي، تحس غير الاصوات اللي غناها محمد فارس وغير الاصوات اللي غناها ضاحي وغير الاصوات اللي غناها عبد الله فرج. طوروا فن الصوت جميل، هو نفس الإيقاع سواء صوت عربي ولا صوت شامي، هو نفس الشيء، هو الإيقاع نفسه، ولكن أضافوا له جمل موسيقية جديدة، كونهم طبعا فنان يدد ودارسين وقدموا شيء يختلف عن قدموا في السابق. وما ننسى كذلك الفنان غنام الدقان. غنام الدقان مع شاد الخليج قدم صوت يا سدرة العشاق.
0: صح
1: طيب. صوت جميل، صوت مطور وصوت حلو، ويعني عملوا فيه كوبليهات، عملوا فيه كل شيء. اذا بالامكان اذا عندكم
0: اكيد حندخل ابو محمد على طول اشر لي من بالمنديل.
1: ما قصر ما قصر. اي والله
0: نسمع
1: اللي تسمعونه شيء والله.

خالد الشيخ، هذه رسالة من أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، يقول: خالد الشيخ أيضا له عدة محاولات في تطوير فن الصوت، منها جروح قلبي وتروينك يا عازف الصح وقصيدة ولا تنسي. شكرا يا أبو راشد. برضو والله احنا لو وبعدين في المستمع الكريم، خليني ارجع له، خليني ارجع له بس ارجع له. قرأت رسائل للكل الا رسائلي مع اني ارسلت من بداية الحلقة. شكرا استاذ عادل على اهمال رسائلي، ولن ارسل بعد الان. زعل زعل هذا المستمع الكريم، مستمع الكريم. خلينا نشوف خليل صوان. صوان يعني صوان يعني بيزعل بسرعة. قول سلامي للقدير أنور عبد الله من دمشق، وسعد ويقول: وسعد البياتي الفنان العراقي كفيف، سعد البياتي ومن أروع الأصوات. الظاهر طاهر مصطفى الفنان المصري كان كفيفا. هاي قرأت رسائلك. وبتذكر أغنية، بالنسبة لأغنية الراحلة ذكرى من ألحان بليغ حمدي، اسمها يا وبور يا مروح بلدي. أخي الكريم خليل صوان، الظاهر أول مرة أنت بتنضم لبرنامج طربيات. أنا ذكرت أكثر من مرة في كل حلقة تقريبا مذكر، وبذكر المستمعين الكرام اللي بيتواصل مع البرنامج الموجودين على الساحة، أو إحنا بنروح للقديم القديم القديم اللي ما بيعرفوش الجيل الحالي، بنروح للقدماء، بنروح للقديم لو سمحت، أقدم من ذكرى وأقدم من مني يعني. فذكرى فنانة كبيرة لكن موجودة على الخريطة الغنائية في صوت الخليج، ومثلها مثل كاظم الساهر، مثل عبد الله رشد الله يشفيه، مثل كثير من الفنانين الموجودين على الساحة. إحنا بنروح للقديم القديم، سواء كانوا من الرواد أو اللي أغانيهم مشهورة، أو المهم الأغنية تكون متسقة مع عنوان البرنامج طربيات، بس تكون قديم، نعرف الجيل الجديد بالفنانين الكبار القدامى القدامى، بنعرف الجيل اللي مش عارفهم كويس. واضح واضح المسألة؟ أرجو أن تكون واضحة بدون زعل. حلو. بس وين راح اللي نسمع أغنية طلال اللي طلبها المستمع صالح علي، أو علي صالح، علي صالح من البحرين. إن شاء الله يكون متابع.

0: بنا وبكم إلى تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير رئيس جمعية الفنانين الكويتيين الأستاذ أنور عبد الله. تفضل أستاذ أنور.
1: أستاذ عبد السلام، لو سمحت بس أبي أعلق على صوت أستاذ العشاق.
0: تفضل.
1: إن هذا سجل في القاهرة في عام 1975، واللي قاد الفرقة الموسيقية وعمل التوزيع الأستاذ حسين أمين رحمة الله عليه. أستاذ حسين أمين وأنا تكلمت عنه من قبل، فنان كبير حقيقة، فنان حسين أمين هو اللي قاد الفرقة الموسيقية، وأنا احتفظ في صورة عندي المكتب أثناء التسجيل. كان الأستاذ حسين أمين موجود، واللي عزف العود الصولوهات الأستاذ المبدع عبد الرؤوف إسماعيل رحمة الله عليه. وتكلمت عن سعد بن اسماعيل، قضى عمر في الكويت عندنا وكان يدرس وصار موجه، وهو اللي اكتشف الفنان حسين جاسم ولحن له اول لحن لحسين جاسم من الحان سعد بن اسماعيل، و يعني قدموا لنا صوت وايد جميل اللي هو صوت جسد العشاق، ومثل ما قلت انا سجل في القاهره في عام 1975.
0: نعم
1: نعم طويل العمر.
0: ندخل على موضوع انت طبعا انت يعني مشغول بالفنون الغنائيه والموسيقيه في الخليج والبلاد العربيه صراحه، يعني انت يعني من همومك هذه تعتبر يعني وطبعا لو جينا للفرق النسائيه اكيد حنبدا حنتذكر عوده المهنا اكيد يعني.
1: نعم نعم نعم.
0: لكن انت بشكل عام الفرق النسائيه في الخليج تفضل.
1: بالضبط. انا عممت في الخليج لان في كل دول الوسط العام الخليج عندهم فرق نسائيه شعبيه. ليش؟ تحيي حفلات للنساء.
0: نعم.
1: يعني كثير والى الان
0: المناسبات والاعراس
1: بالضبط يبون حريم ما يبون ريايل.
0: نعم.
1: عشان يبون ياخذون راحتهم.
0: طبعا.
1: تدري يعني يمكن يرقصون رقصات السامبي، رقصات ثانية، فنون.
0: نعم.
1: ثانية
0: يعني فنون نسائية يعني
1: منهم نسائية وفي متحجبات ما متحجبات. نعم. ما يبون الرجال يكون يبون.
0: صحيح.
1: فمن بداية الأغنية والأعراس وجدت هذه الفرق الشعبية اللي هي في منطقة الخليج لتؤدي عدة مناسبات أفراح، مناسبات اجتماعية، مناسبات دينية. فتناول أو يعني تناول على هذا الشيء مجموعة من قائدات الفرق الشعبية، وأظهروا طبعا في حقبة متقدمة من التاريخ مجموعة من النساء. النساء هذين أبو أحمد تحدوا الظروف اللي مثلا مدخولها بسيط ما تقدر تعيل يعني عشان تساعد أهلها وتوفر لقمة العيش.
0: نعم.
1: اللي مثلا أرملة.
0: نعم.
1: شو تسوي مسكينة تنظم لهذه الفرق
0: وعندها أطفال وعندها
1: أطفال. اللي مثلا مطلقة. اللي مو متزوجة.
0: نعم.
1: تجمعوا هذين النساء كلبوهم مع بعض وعملوا فرقة موسيقية، عفوا فرقة شعبية. الفرقة الشعبية هذه نساء منهم من العراق، نساء من السعودية، نساء من الكويت، نساء من البحرين.
0: نعم.
1: يعني مو شرط انه من نفس الدولة. لا.
0: زي حورية سامي. حورية سامي من مصر وكانت صوت. نعم. يعني صوت كويتي يعني يعتبر.
1: بالضبط. وخاصة في العرس الفرق النسائية ابو احمد ما انا حضرتها وانا صغير ما تغني بس فن واحد. بتغني السامري وتغني العبودي، وفي لازم مطربة موجودة عراقية. أذكر في أكثر مطربة عراقية أنا شفتهم وقعدت معهم يغنون أغاني العراقية في الدنبك والدنبك والكاسور، يعني من ضمنهم الأغاني اللي حين أنا أذكرها دكتور جرح الأولي عوفة جرح الجديد عنه كتشوف تك تك تدم تك تك تدم تك والدنبك الكاسور كذا عشان ليش الملل.
0: نعم.
1: بالحضور.
0: صحيح.
1: شوية أغاني عراقية، شوية أغاني مصرية، شوية سامري، شوية فنون خليجية. فأحيوا هذه الحفلات مجموعة من النساء ويعزفون على اللقاء ويغنون و يعني كان لهم صيت وايد وايد قوي. وشنو طلعوا هني عايشة مرضى طلعت كذلك في مطربات في الخليج أعتقد موزة سعيد طبعا عودة المهنة ومن قبلها طبعا في توحة لك العربية السعودية كذا توحة طبعا فنانة معروفة وغير وغير
0: ليلى عبد العزيز وابتسام لطفي ويعني أسماء كثيرة
1: وابتسام عتاب
0: إيه
1: كلهم أحلى الفنون الشعبية وهذه فرق ما زالت موجودة. سألت أنا عنها في سلطنة عمان قالوا لي موجودين وفي الإمارات موجودين ولكن هذه الفرق طبعا يعني تدري اليوم صار تطور صار يبون مطربة عربية ما أبي أقول اسم الأسماء مطربات عربيات يعني مشهورات يحيون ولكن اللون الشعبي واللون التراثي ما له إلا الفرق الشعبية هذه يجب المحافظة عليها. وإحنا الحقيقة الآن في الوقت الحاضر اللي يسوي الفن الشعبي عندنا الكويت مطربة اسمها فطومة هي تسوي تدري في في في في في في مراسم الزواج شيء اسمه يلوى وشيء اسمه يعني خاصة بمراسم الزواج اليلوى والأمور مثل هذه كلها كذي فهذول إلى الآن حافظينها محافظين عليها يعني الله يعطيهم الصحة والعافية الفرق
0: المصرية في محمد حسن بيضيف يعني بيقول فاطمة شداد من الفنانات الشعبيات في قطر وفي فنانة توفت رحمة الله عليها فاطمة شداد وفي مطربة أخرى عبد الله عبد الله في اسمها والله نسيت اسمها الأولاني ممكن محمد حسن يذكرني يعني ممكن محمد حسن
1: من أي بلد؟
0: من قطر فاطمة شداد وفي فنانة اسمها عبد الله كانت معنا في إذاعة قطر كانت في الهندسة الإذاعية وتوفت رحمة الله عليها بذكرني فيها محمد حسن أكيد. شكرا شكرا أستاذ أنور. نسمع فرقة الخور النسائية بناء على حديثك نسمع فرقة الخور القطرية النسائية.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع طلب سعاد من الكويت، غيرت وطلبت أبو بكر سالم أغنية غيرت رأيي فيك. إن شاء الله سعاد تكون متابعة.

بستأذن من الأستاذ أنور نسمع طلب صادق، لأن الأغاني كثيرة في حلقة اليوم. صادق من عمان طلب بهمس الشجر لفايزة أحمد، وراجعين للأستاذ أنور.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج ضيف الحلقة. خليني بس أعتذر من المستمعين الكرام أنه لا نستطيع يعني تسجيل أغاني طلبات أغاني إضافية لأنه ما هو موجود يكفي أنه يعني بينهي الوقت يمكن وزيادة. نعود لضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله رئيس جمعية الفنانين الكويتيين. يا أهلا ومرحبا يا أبو عبد الله. وين راح أبو عبد الله؟ أبو عبد الله وين؟ طيب فيروز عصفورة الشجن طلبها منتصر شاكر ثم نعود.

0: ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين، وفي انتظار ما لديك أو ما في جعبتك من أشياء جميلة يعني دائما بتمنحنا إياها. يعني
1: حبيبي أستاذ عبد السلام، من يومين شفت مقابلة حق الأستاذ موسيقار كمال الطويل، ويعني استمتعت في كلامه وفي حديثه الجميل، وهذه أشياء مو منشورة، يعني هذه الأشياء اللي أنا أقولها مو منشورة، هذه وهو قالها، فأعتقد أن يعني ناس كثار من السادة المستمعين ما يعني ما يعرفون هذه المعلومة، فحبيت إذا سمحت لي يعني
0: تفضل
1: أتطرق. لا إيه والله إذا سمحت لي طبعا. فكمال الطويل الحديثة شيقة، فيقول أثناء العدوان الثلاثي على مصر، يقول يعني أنا أبي أقدم شيء، أبي ألحن واتصل في صلاح جاهين، قلت له صلاح ما عندك شيء نقدمه للناس؟ ما عندك فكرة؟ ما عندك كذا؟ قال عطني بس ربع ساعة هالشغل، أنا أفكر وأتصل فيك تليفون. فيقول فعلا بعد ربع ساعة نقلني كلام، والله زمن يا سلاحي. فيقول خذيت الكلمات ولحنتها، وعلى طول رفعت التليفون على السيدة أم كلثوم، قلت له والله عندي عمل. يقول مشتعلة مصر كلها، كل من يبي يقدم شيء لمصر في هذا الفترة. فيقول قالت السيدة أم كلثوم تعال البيت. فيقول رحت لها البيت، أعتقد هذا العدوان أظن سنة عبد السلام، أظن سنة 56 يمكن أو فيها،
0: ولا أنا 56
1: أيوة. معلوماتي
0: 56
1: بالضبط. فيقول على طول رحت لها البيت، حطتني موعد ورحت لها البيت، لقيت عندها ثلاثة قاعدين، عازف الإيقاع محمد عتيفي، وعازف كمان الأستاذ أحمد الحفناوي.
0: الحفناوي طبعا،
1: وعازف القانون صح طبعا مستشافة. يقول الأستاذ محمد عبدو صالح فيقول طبعا تفاجأت، أثاري شنو هي دعيتهم. قالت لهم تعالوا سمعوا معي العمل، كمال طويل عنده شغلة كذا، تعالوا خل نسمع العمل اللي عنده. فيقول قعدت وسمحت اللحن، والثلاثة كانوا موجودين كلهم أشادوا في العمل، وسجلتهم كثوم، وكان هو فعلا العمل اللي اكتسح الدنيا. وبعدين طبعا صار النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية اللي هو طم طم طم طم طم طم. فالحقيقة الموضوع هذا شدني وايد، فحبيت يعني أبين للسادة المستمعين قصة النشيد وشلون صار وشلون طلع للناس.
0: شكرا أستاذ أنور، شكرا جزيلا. شكرا. مازن كان طلب لهجر قصرك لدلال الشمالي، نسمع ونكمل إن شاء الله.
2: ولهجر قصرك

0: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين. وماذا لديك أستاذ أنور؟
1: السيدة أم كلثوم تأثرت في منو؟
0: في أبو العلا محمد.
1: سيدة الغناء العربي
0: أبو العلا محمد طبعا.
1: صح، الشيخ أبو العلا محمد.
0: نعم،
1: وحتى لما التقت معاه ما كانت تعرفه وما صدقت ان هذا الشيخ ابو العلا، لما قال لها والدها ترى هذا الشيخ ابو العلا. احنا الفنانين كلنا استاذ عبد السلام كل واحد له مثل اعلى، وهذا ترى مو تصغير ابدا. بالعكس، تقول اسالك منو مثلك الاعلى؟ والله مثلا في كل مجال، في مجال الرياضه، في مجال الثقافه، في مجال العلوم. قال لك والله فلان الفلاني، نجيب محفوظ في جمال في مجال الادب مثل اعلى. فهي الشيخ السيده ام كلثوم كانت تحب الشيخ ابو العلا. طبعا الشيخ ابو العلا
0: هو وصى ابوها عليها، هو وصى ابوها عليها، ويعني هو يعني تبناها يمكن فنيا تبناها.
1: صحيح صحيح. فتخيل يعني تعشق شخص وتحبه وهي ما شافته، ولما شافته ما عرفته. لما قال ترى هذا الشيخ، كانت تفتكر انه ميت. فقال لا، هذا موجود، الشيخ ابو العلا كاهو موجود. فسلمت عليه واقنعت والدها انه يدعي الى البيت. وفعلا جاء الى البيت. ليش؟ عشان تبي تسمع صوتها. كنت ابوها بسن صغير طبعا، كان وقتها عمرها ما يتجاوز 9 سنوات. فلما غنت له قال حق ابوها هذه بنتك موهبه، جيبها القاهرة. فاذا المثل اعلى السيده ام كلثوم، طبعا الشيخ ابو العلا.
0: ابو العلا
1: اني حق الموسيقار الاجيال.
0: نعم،
1: موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب.
0: صحيح.
1: منو ابو احمد تتوقع؟
0: سلام حجازي.
1: الشيخ سلام حجازي. الله. محمد عبد الوهاب مطرب وملحن، فيعني ما يكون عنده مثل اعلى ويحبه كذا الا هذا يكون.
0: نعم.
1: فنان فن.
0: نعم.
1: الشيخ سلام حجازي كان هو المثل الاعلى للموسيقار محمد عبد الوهاب، واعجب فيه، مع انه كان في يعني مجموعه من الفنانين. اعتقد عبدو شيء عبدو اللي هو عبدو المط عبدو شو اسمه عبدو
0: عبد الحمولي
1: عبد الحمولي. ولكن عبد الوهاب عجب الشيخ سلام حجازي اكثر.
0: طب نسمع شيء. ابو العلا في شيء بدك تقوله ابو عبد الله قبل ما نسمع؟
1: لا سلامتك. سلامتك.
0: طيب نسمع شيء بسيط من ابو العلا، ونسمع شيء بسيط من سلام حجازي عشان المستمع يتعرف على الشخصيتين الغنائيتين.

0: قبل أن نسمع طلب أم حمد، في سؤال من نبيل موجه للأستاذ أنور، ويقول تساؤل: ما رأي الأستاذ أنور بالنسبة للمرحوم عبد الكريم عبد القادر، نجم كبير برز في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، هنا هل كان من المفروض أن يعتزل حينها أو تراه شيء أو ترى شيئا آخر؟
1: رأيي في الأستاذ عبد الكريم ما ممكن أقول، أنا طبعا ما يحق لي أني أنا أتكلم على الأستاذ عبد الكريم القادر وأقول رأيي فيه، لأن شهادتي مجروحة في هذا الفنان الكبير. والفنان عبد الكريم لا يعني كان يعطي ليه الفترة الأخيرة يعني صوته، ولكن اللي أثر على عبد الكريم اللي هو شركات الإنتاج وقفت، فهذا شركات الإنتاج لما وقفت أثرت على السابع كان عبد القادر وغيره من الفنانين، وإلى الآن هذا التأثير موجود. يعني هذول الفنانين يتعاملون مع شركات الإنتاج وهي اللي قدمتهم، ولكن وقفت هذه الشركات على الإنتاج ما عدا شركة واحدة، وكان السابع كان عبد القادر ما يبي يعني يتعاون مع هذه الشركة. فهني لما وقفت شركات الإنتاج تضرر السابع كان عبد القادر، الفنانين الثانيين لا راحوا انضموا لشركات ثانية. عبد الكريم مثل حمامة البيت، حمامة البيت تعودت على البيت ما تروح بيت ثاني خلاص. فهني وقفت الشركات ووقف عبد الكريم ما أقدر يعطي، لأنه ما لقى شركة أو ما حب يتعامل مع شركات أخرى، فاختصر تسجيلاته لصوت الخليج ولإذاعة الكويت. إذاعة الكويت طبعا أغاني جديدة، ويكلف يعني كل فنان بخمس أغاني بس، وصوت الخليج عاد أغاني القديمة وسجلها الأخوان في صوت الخليج.
0: شكرا أستاذ أنور،
1: سلامتكم.
0: شكرا، الله يسلمك خليك. نسمع طلب أم حمد: غاب بدري خليفة بدر.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين. ماذا لديك يا أستاذ أنور؟
1: أستاذ عبد السلام، أنا زرت خليفة بدر الله يرحمه قبل أن يتوفى،
0: تعيش
1: في أواخر أيامه في المستشفى، وكذلك زرت الفنان حسين جاسم الله يرحمه قبل أن يتوفى في أواخر أيامه، وما زرت عبد الكريم عبد القادر. تخيل يعني
0: شو يعني السبب؟ أكيد في أسباب، يعني
1: يمكن ما كنت أقدر أشوفه في مراحل الأخيرة، وهو حس فيني، وكنت أكلم خالد ولده فيقول إن شاء الله عمي، إن شاء الله إيش يتهرب مني. يتهرب، يمكن يدري فيني عبد الكريم، أنا حساس وايد، يعني يمكن أشوفه يعني راح أتعب وايد.
0: طبعا عشرة،
1: وهو راح يتعب وايد كذلك، أي هو راح يتعب وأنا راح أتعب، فكان يصرفنا إحنا اثنين، أنا والأخ نجم الغريب. نجم الغريب هذا يعتبر ولد عبد الكريم عبد القادر.
0: بشوف أنه متابع أخباره وتفاصيله.
1: أيوة هو عمل تقريبا كتابين أو إلى ثلاثة على عبد الكريم عبد القادر. أنا إذا أبي معلومات عن ألحاني أسأل نجم. نجم أنا كذا لحن سويت، أنا شمس لحن عاطفي سويت، شم لحن مناسبات، يعطيني التواريخ. لأنه هو يعني روح حياة عبد الكريم عبد القادر. فإحنا الاثنين عبد الكريم يعني ما كان حاب يشوفنا. واحنا يعني بيشوفه، ولكن يعني تدري لازم مستشفى، لازم تاخذ موعد وكذا، يمكن ينحرج، يمكن شيء، يمكن كذا. ففعلا خالد كان يعني احنا يصرفني، يعني كان يقول لي ان شاء الله الدكاتره يقولون كذا، ان شاء الله كذا كذا كذا. فانا ونجم اثنين ما شفنا رحمه الله عليه.
0: الله يرحمه.
1: اللي بتكلم عنه الحين، بتكلم عن اغنيه زمان الصمت. الاغنيه الجميله
0: ترحل
1: الداعي. الله دائما استاذ عبد السلام، انا اقعد اسافر مع الاخ عبد الطيب البنائي، نسافر ونروح، دائما من امسك العود يقول انا ورغني وترحل، اقول صوتي مو حلو، قال انا احبها. كلمات الامير بدل من عبد المحسن، والحان طالب المداح، ودخولها غريب، وترحل صرختي، دخولها غريب. يعني العادة دخول الأغاني دش من القرار، أو دش من النص، أو دش يعني دخول تلحين عادي، يعني مثل ما الملحنين يلحنون، مثل ما المطربين يغنون تمهيد. في بعض الأغاني دخولهم غريب، مثل جبار من الجواب، داش محمد الموجب لحنها وغنها عبد الحليم حافظ من الجواب، وكذلك وترحل خطوتي وتذبل في أصواتها، لحن جميل من مقام البياتي. فصل طلال مداح على صوته، وأبحر في مقام البياتي في المذهب كله، وهو يغني في مقام البياتي على درجة النوى، النوى اللي هي الصول. لأن الطبقة طلال الله يرحمه طبقة عالية، يعني ما غنى على درجة الدوكة اللي هو الريلة، غنى على الصوت، لأن هو صوته معبر جميل، صوته عالي. وبعدين دش زمان الصمت يا عمر الحب والنجم، كل مقام البياتي هذا، إلين راح إلى الكوبليه وغنى من مقام الصبح، حبيبي يا حبيبي على لون الزمن هادي، على لوني على موتي. طبعا طبقة عالية ما قدر أغني هذا. فهني راح في مقام الصبح، حلق في مقام الصبح، وبعدين أنا عمر انتظاري حياتي، وترد على مقام البياتي. فالحقيقة أغنية ضربت مع طلال مداح بكلمات جميلة وبألحان جميلة، وإذا بالإمكان سأل عبد السلام لو تسمعونا منها شوية. لو سمحتم.
0: ممكن. وترحل.
1: أي والله زمان الصوت وترحل.
0: نسمع أكيد أبو محمد، يعني ما بتفوتش عليه مثل هذه الأشياء. لأنه يعني خاصة أنه جاي من إجازة، كان في إجازة و خليه يشتغل،
1: ولا انا اخذ العود اغنيها بتاع طلال مداح
0: والله ممكن برضه.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. محمد الشوكري كان طلب أنا هنت عليك لعباس البليدي.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وأشكر المستمع الكريم محمد حسن أرسل يقول الأخت أماني العبد الله. صح، أماني العبد الله، أنا كان ضايع مني الاسم الأولاني، أماني العبد الله. أمان العبد الله صح، كانت معنا في إذاعة قطر ورحمة الله عليها، كانت فنانة شعبية وفنانة كبيرة الصراحة، يبغي تغني حلو. ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين.
1: أبو أحمد لو سمعت كذلك الأخ صادق بلغني أن في مطربة اسمها دلال العمانية، من أشهر المطربات الشعبيات كذلك، موجودة في سلطنة عمان، وبدت بنهاية السبعينيات ولا زالت موجودة إلى الآن تغني. نعم، دلال العمانية من سلطنة عمان. نعم.
0: في المستمعة أم فاطمة طلبت فدوة لعبد المحسن المهنة.
2: فدوة لك عمري وكل اللي تبينه، عين خلك ما تشوف.

0: في باقي أغنية اللي طلبها علي خاطر النجادي محمد عبد المطلب، وعيسى السليتي طلب سافر خالد الشيخ، مالك علي طلب يا من هواه أديب الدايخ. أنا بعتذر للمستمعين الثلاثة على عدم القدرة على بث، لأنه الفترة الدينية لصلاة الظهر اقتربت، وضيف الحلقه الملحن الكويتي الكبير الاستاذ انور عبد الله رئيس جمعيه الفنانين الكويتيين. بنختتم بصوته ويعني حديثه الممتع.
1: يا حبيبي ابو احمد، اغنيه الشهره اللي ابرزت الملحن سليمان ملا هي في دوت الليتش. واذا كان سليمان ملا ملحن هاوي وعمل لحن لفنان اسمه فهد الماص كشفوا سر الهوى في أوائل السبعينيات، ولكن هذا اللحن هو اللي عرف المستمع الكويتي والخليجي في الملحن سليمان ملا انطلاقته من أغنية فدتلج، وهي من كلمات الشاعر بارك الحليبي، وفعلا كانت لون جديد لون لعبد المحسن المهنة ونفس جديد الساحة الفنية. الملحن سليمان ملا رحمة الله عليه.
0: تعيش هو بدأ ملحن ولا بدأ مغني سليمان الملا؟
1: هو لا بدأ عازف. سليمان الملا طول عمره عازف، وإذا إحنا نلاحظه في أغنية حبيبي شمعة الجلاس اللي كان يعزف الكمان هو سليمان الملا. سليمان الملا أكبر منه يعني. فعزف الكمان في حبيبي شمعة، صورها في التلفزيون موجودة، وبدأ عازف في فرقة أسسوها اسمها فرقة الأضواء. مجموعة من الفنانين سليمان الملا وحمد سنان وأحمد بو عوض أسسوا هذه الفرقة في أوائل السبعينيات، مجموعة من الشباب وانضم لها كعازف. وبعدين بدأ يعزف على الآلة كمان وانضم لفرقة الإذاعة. وعمل أغنية كشف سر الهواء، عملها هو، اشتهرت طبعا لما غنتها رباب. بعدين بعد 10 سنوات اشترت هذه الأغنية، ولكن اللحن اللي عرف سليمان ملا بالساحة الفنية هو فدوة الليج، وتم سليمان ملا ملحن إلى فترة الثمانيات. طبعا في منتصف الثمانيات غنى أغنية أنا بعلوها الصافي، وبعدين وين أرضك وين سماك، وكذلك غنى أغنية جميلة اللي هي كلمات الأخ سامي العلي، أذكر لكم إياها الحين، أغنية جميلة. وهي اشتهر سليمان ملا كمطرب، ولا هو بدأ كعازف وبعدين صار ملحن بعدين صار مطرب. نعم،
0: شكرا جزيلا للأستاذ أنور عبد الله. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، نورتنا أستاذ أنور، ونلقاك في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. وصلنا للأغنية الأخيرة، ليلة القمر لحسين نعمة، معها اللي طلبها محمد عراقي. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ونشكر الزميل راشد عبيد من قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميل محمد ياسين من قسم الحاسب الآلي، وكذلك الزميل ليجو أيضا من قسم الحاسب الآلي. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهراء من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: له أسرار.
1: سايب في البحر سبي
0: نغم على أوتار. معنا به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.